آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

بخلي يحمل. من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.

جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ10 من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباحي الأول على جبل لبنان.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعه على الساعه منسمع اجمل اغاني نجم هالاسبوع. هالسبت والاحد رح نتذكر سوا اجمل اغاني

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحدة تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
2: L'ennemi nostalgie présente.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية. تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. مجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبلبنان وبكل أنحاء العالم تسمعونا اللايف ستريمينج www.jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعاً.

اليوم الأربعاء 30 أيلول 2026 ميلادية، من زمن الميلاد، زمن الصليب، زمن القيامة، زمن العنصرة، كل هالأزمان تبارككن مستمعي جبل لبنان بلبنان والخارج. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. ماذا يحدث بوطننا لبنان؟ كل القضايا اللي رصدناها بنوضعها بتصرفكن، وانتو ابتداء من هاللحظة كمان، وفي ناس بلشوا من امبارح عشية واليوم فجرا، كلهم رح نخدن دون اي تأخير. 03-444-037 رسائل صوتية او مكتوبة، مش اتصالات يا عماد حايك والشباب، اوكي؟ عملوا معروف. هيكون جوني الصديق اعدادا تقديما واخراجا، بحييكن. اللي عم بيصير بوطننا لبنان انه المتسلقين والمتوسلين لحتى يكونوا مبينين بهالحياة من عسكريين ومدنيين، يلا عم بيحضروا حالهم للانتخابات النيابية ولأشياء تانية، مشان هيك بفضل ضابط كبير انه يبدي طيفته ومذهبه وخروجه عن القانون مع حزب خارج عن القانون، يبدي على نجومه اللي حملهم عكتفه. بصحيفة النهار اليوم الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بأسرار الآلهة، لطشة لهيدا الضابط اللي تعرى من تيابه العسكرية وعرى نفسه تجاه الوطن، تجاه نجومه اللي حملهم ليحمي وطننا لبنان. ورد في أسرار الآلهة صحيفة النهار صباح اليوم: تتكشف، انتبهوا منيح، تتكشف حقيقة عدد من الضباط في أجهزة أمنية متعددة في سعيهم، هالضباط هيدول، إلى أرضاء جهات سياسية كلما اقتربوا من سن التقاعد، أملا في أن يحظوا لاحقا بترشيحهم إلى الانتخابات النيابية. نعم، يلا قول الله. نائب مدير عام أمن الدولة، صباح الخير مرشد الحاج سليمان. هيدي المعلومة اللي كشفتها صحيفة النهار تنطبق عليك 100% وعلى آخرين أكيد، بس نعرف أسماءهم منقول عنهم تباعا، نحن مش متقصدينك يعني بالشخصي، متقصدينك بالوطني، بالوطن، بالأرزة، بالنجوم اللي عكتافك اللي مفروض تحافظ عليهم وتحافظ على الشرعية اللبنانية. كسرت الشرعية اللبنانية ولحقت ربعك، فضلت أنك ترضي 20-30% من اللبنانيين على أنك ترضي بنجومك وبدفاعك عن أرزة لبنان اللي أنت واجباتك بالقسم تعملها، فضلت أنه تزعل 70% من اللبنانيين منك، مع كل الاحترام لشخصك ولشخصيتك، ما عم نتناولهم بأي سوء لا سمح الله. أنا تعرفت عليك عند السفير القطري وما شفت إلا كل شيء منيح منك، لحديت ما صارت هالقصة هيدي إنك رحت حضرت الذكرى الثانية لمقتل حسن نصر الله، خلافاً للتعليمات العسكرية والسياسية. يلا، تتكشف حقيقة عدد من الضباط في أجهزة أمنية متعددة في سعيهم إلى أرضاء جهات سياسية كلما اقتربوا من سن التقاعد، أملاً في أن يحظوا لاحقاً بترشيحهم إلى الانتخابات النيابية. أسرار آلهة النهار وجبل لبنان، ما في سر مخبى علينا ولا على زملائنا الصحفيين. يلا قولوا الله. تتذكروا بالزمانات لما النقيب الوليد سكرية فتح الجبهة وخان رفقاته؟ بغض النظر عن الملابسات والتفاصيل، أكبر غلطة ارتكبها قائد الجيش الله يرحمه الآدمي زيادة عن اللزوم
العماد طنوس انه لفه وبعته على جبهة الشحار الغربي، جبهة خطيرة جدا. فتح الجبهة وحمل حاله وفل مطرح ما كان جاي، كان جاي من طلاع الجيش العربي اللبناني من البقاع. مخابرات الجيش حذرته لقائد الجيش انذاك العماد طنوس، قالوا له شو بدك فيه، هذا الضابط قاتل حاله بده يطلع على الشحار الغربي، خليه هون اداريا بوزارة الدفاع لانه مش واثقين 100% من ولائه، بعده جاي جديد. وارتكب غلطة العمر الله يرحمه الآدم زيادة عن اللزوم العماد طنوس، وبعته على جبهة الشحار الغربي وصار اللي صار، ورجع صار نايب، رجع صار نايب. بعدين كافئوه جماعته، يلا بقى بكرة بكافئوك بيعملوك نايب يا حضرة، يا حضرة العميد. يا أخ يا وطني لبنان، أخ يسعد صباحكم يا مستمعي إذاعة جبل لبنان. هيدي هي الحقيقة المطلقة المجردة، نحن في عنا الله، أرزة لبنان، رئاسة الجمهورية والشرعية والقوى الأمنية الشرعية لما بتتأيد بالشرعية، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، نعم نعم مرشد الحاج سليمان، أمن الدولة وكل القوى الأمنية الشرعية هي شرعية لما بتكون عم تحمي شرعية لبنان. يا كمان قولوا الله. خلينا نسمع سوا أنا وياكم ببداية فترتنا لليوم أغنية لفريق الأبا إيجل. رجعين رجعين، اوعى حدا يترك الموجة للساعة 10 إذا بيقدر. الحقيقة عارية مثل ما هي، منخبركن عنها وما منخاف غير من رب العالمين فقط لا غير.

0: Eagle. فريق الأبا من الزمن الجميل. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسائلكم بدون أي تأخير. صباح الخير للجميع. بونجور.
1: صباحك أستاذ جوني. أستاذ جوني ما بعرف هالضابط المتمرد على قرارات رئيس جمهوريته هل ترى تحسب من سأل اللي تصرف بهالطريقة تعيقب؟ لأنه ما سمعنا شيء بالإعلام جيب سرطها القصة إلا مع حضرتك. وإذا هالإنسان ما تحسب رح نشوف كتير على أمثاله، لأنه أكيد كل مؤسسات الدولة مخترقة. فادي سعادة معك.
0: أهلا بفادي. بونجور فادي سعادة. كل المستمعين جبل لبنان، ما حدا بيسترجي غير إذاعة جبل لبنان يجيب سيرة شيء إلا ما يكون عنده وسيق. وجبل لبنان تملك من الشجاعة والسقف العالي من الحرية، ما منخاف غير من ربنا. منحترم كل الناس أكيد، كل الاحترام لهالضابط، هيدا اختياره، بيدفع تمن بعدين هلأ مع الأمريكان، مع قيادته، القيادة العامة، مع النظام اللبناني، الشرعية اللبنانية. بالوقت الحاضر ما بدهم يعملوا بطل زيادة عن اللزوم، لأنه فورا بس يقولوا يا محلى الكحل بعينك رح يصير بطل عن طايفته اللي بتشكل بقوة سلاحها 20-30% ماكسيموم من الشعب اللبناني، هيدي بالاستيلاء بقوة السلاح غير الشرعي والعملاء الإيرانيين والفرس. فهو اختار الفرس وكسر كلمة القيادات العليا السياسية والعسكرية. يا خليه يقول الله ويتحمل مسؤوليته، ونحن بإذاعة جبل لبنان نتحمل مسؤوليتنا تجاه ضميرنا. منقول إنه هالضابط ما عليه أي شغلة مسلكية إلا هيدي هلأ بلشنا فيها. ممكن يكون في إشياء تانية رح نبلش نكشفها تباعا إذا توفرت عنا. يلا الله الكبير لوحده، ما عنا كبير إلا الله، من بعد منه الأرزة، من بعد منه رئاسة الجمهورية والشرعية وقيادات القوى الأمنية الشرعية والضباط والرتباء والجنود المتقيدين بالشرعية. بكرة إذا كان صار في قصة كبيرة طويلة عريضة بالمستقبل القريب أو المتوسط ممكن كتير ناس يلتحقوا بربعهم. يلا الله مع دوليبهم، حيوفروا علينا، حاج يقبضوا من معاشاتهم من ضرائب اللي نحن بندفعها نحن الأوادم. يبينوا، خلي كل واحد يبين إنه بده يلتحق بربعه، يفك نجوم عن كتافه أو عن كتفه الشمال الرتبة تبعيته، ويروح يلتحق بالشيطان واللي بده إياه. نحن عنا ملائكة الشرعية وهن شياطين العمالة لخارج لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بنصحكن بترويقة أو غدا أو عصرونية ولاحتفالياتكن وللزواقة طبخات رائعة جدا جدا جدا من ديات مدام سيدي ام شربل، معجنات اندر، ذوق مكيل قرب قهوجي الكترونيكس. يسعد صباحك مدام سيدي، انتو فريق عملي، كل انواع المعجنات على الطوصاية او اذا بتروحوا لعندها كمان على ذوق مكيل قهوجي الكترونيكس. ورح اعطيكم رقم الدليفري لكسروان وضواحية. ام شربل طبخات رائعة جدا، معجنات رائعة جدا، مكونات رائعة جدا. تشتري افضل انواع المكونات للبيتزا، الزعتر البلدي، القورمة البلدية، الكشك البلدي واللبن البلدية، اضافة الى الطبخات من ديات مدام سيدي ام شربل، ورق العريش القاطع وبلحمة، شيش براك وكبة ولازانيا وسوفلي، كبة بالصينية وكبة قراص، كنافة بالصينية. كل توصياتكم بتنفذها وبتيجوا بتاخدوها لكل المناطق اللبنانية. ومدام سيدي في عندها عجينة سمرة للرجيم والسكري، معجنات أندر، مشربل، مدام سيدي وفريق عملها، أحمد سيلو، علاء، زين، حمادي وميلاد بتصرفكن. والدليفري أو تتوصوا تيجوا تاخدون أنتو 03-34-24-57 و 09-22-14-88. صوتك عالي جبل لبنان. 03-44-037 رسالة، خليها أجيره بالأول تسمح لنا ببطئة وبسرقتها للمقدرات تبعيتنا. هم unlimited بيخلص بعشرين الشهر عند أجيرو، unlimited. يلا أجيرو الفاشلي ومستمعنا الحبيب بنسمع صوته.
2: صباحو يا جوني، صباحو، يعطيك العافية، الله يعويك يا رب. يا جوني أربع سيارات فيتوا بعضهم، أنت هالدولة بجتها هالبوليسية عالتراضي تشلي هالعالم هالتليفونات، كيف هيدا يا زلمي؟ معقولة أربع سيارات فيتوا بعضهم أنا من وراء التليفون؟ شو معرفي، معقولة يا زلمي؟ معقولة بالعالم كله ممنوع التليفون، هوني بالبلد مسموح 100%، كيف يا زلمي؟ أربعة فيتوا بعضهم يعني.
0: بيفوتوا 100 ببعضهم كمان طالما أنه مش منتبهين يعني. آخ يا بلدي لبنان، آخ آخ يا بلدي لبنان. نعم، يسعد صباحك دافيد. يلا شو بدنا نعمل، كل يوم قتيل قتيلين ثلاثة أربعة وجرحى بيصيروا قتلة بعدين أو معوقين، قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. إدارة حصر تبغ والتنباك اللبنانية ومناقصة موجودة بالعديد من الصحف اللبنانية، شفتها اليوم بصحيفة النهار وعدد آخر من الصحف. دايما في عنده النشاط استلام التبغ، نشاطات رائعة جدا بخدمة المزارع اللبناني، مزارعي التبغ. إدارة حصر التبغ والتنباك مناقصة بالظرف المختوم شراء مبيدات زراعية من منشأ أوروبي أو أمريكي أو ياباني. الراغبين بالاشتراك أكيد في عندهم جدول مواعيد بمبنى الإدارة بالحدد، فيهم يسحبوا دفتر الشروط من مركز الإدارة بالرجي بالحدد مصلحة المشتريات طوال أيام الأسبوع خلال الدوام الرسمي. إذن مطلوب تلزيم يعني ملتزم لشراء مبيدات زراعية ذات منشأ أوروبي أمريكي أو ياباني. للمزيد من المعلومات فيكن تزوروا الموقع الإلكتروني www.regie.com.lb. تحية للمدير العام ورئيس مجلس إدارة الرجي بإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية المهندس نصيف صقلاوي، وأكيد فريق عمل من كل الأطياف اللبنانية وبكل المناطق اللبنانية، واستلام محصول التبغ من الجنوب ومن الشمال. رح يبلشوا الأسبوع المقبل يستلموا المحاصيل كمان التبغية من عكار. الله يعطيكم العافية الرجي من لبنان ولكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا المزيد والمزيد.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبوري تعبوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبوري تعبوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تع،
3: تعبوري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من الخمسة للسبعة المساء على جبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
5: صوتك عالي جبل لبنان.

نعم. ماذا يحدث في وطني لبنان؟ ماذا لو نستطيع اقتباس الأيام الجميلة كما نفعل مع ما نفضله من النصوص والكلمات في مكان ما لنعود إليها متى نشأ؟ الأيام الجميلة. رقم اللي ينتهي بـ 957. بونجور.

0: صوتك عالي جبل لبنان. You're my inspiration. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بتصرفكن 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية بخدمتكن مع الفروع الرئيسية اللي بتفتح أبوابها من الصبح للعشرة المساء بدون توقف 7 أيام بالأسبوع. ومثل ما كنا خبرناكم امبارح كل الأشخاص اللي بدهم يحصلوا على الوراق الطبية بالتعاون مع نقابة أطباء لبنان وويش ماني الوراق الطبية المتعلقة بالزواج فحص ما قبل الزواج وفحص دفاتر السواقة فيكم تحصل عليهم من ويش ماني ولكن من الفروع الرئيسية. انتبهوا مش من الديلرز مش من الوكلاء بده يكون فرع رئيسي لأنه في بعض المستمعين ما لقيوا بلغونا أنه قالوا لهم الفروع الفرعية الوكلاء بيسلموكم أموال بيحولوا لكم أموال وكل هالخدمات وفي خدمات تانية كتير بتدفعوا فواتيركم أوجيرو ألفا وتاتش بتشارجوا خطوط وإنترنت بالأسعار الرسمية ولكن ما عندهم الخدمات اللي بتتعلق بوزارة الداخلية لفحص السواقة ونقابة الأطباء. إذن الفحص الطبي لدفتر السواقة والفحص الطبي ما قبل الزواج بتحصل عليهم من الفروع الرئيسية. أهلا وسهلا فيكن. هيك بتكون العملية مركزة بالفروع الرئيسية وكل الفروع الباقية بتخدمكن بعمليات التحويل وغيرها من دفع فواتيرنا وضرائبنا. قولوا الله ويش ماني بخدمة وطننا لبنان من لبنان وإلى خارج لبنان. من الخارج تاب تاب ساند ساند ويف ماستر كارد فيزا كارد وغيرها من الشركات العالمية والعربية المتعاملة مع ويش ماني وبإشراف مصرف لبنان. دايما منركز بويش ماني وإدارة ويش ماني بتركز دايما على التنسيق بكل الاشياء. اذا في اشياء مشبوهه طمنوا بالكم ان كنتوا مشبوهين ما تقربوا على ويش ماني لا تحويلا ولا استلاما لانه اشراف مصرف لبنان والتنسيق الدايم مع مصرف لبنان والقوى الامنيه ويش ماني شركه مامونه تحت جناح الشرعيه اللبنانيه وبخدمتكم. صوتك عالي جبل لبنان. يا حسن جلوس سمعنا صوتك العالي.
1: جوني حبيبي حزب الله عم بيخبط ببعض البعض. حزب الله هلا متروك لحاله بالساحة وإيران بيعته. إيران بيعته بيعت لبنان بمقفل بابه عم تعمل مصالحها عرفت. بنفس الوقت رجعوا عملوا حصار على سوريا هلا وعملوا حصار على أحمد الشرع وأي ساعة بتبج الساعة وبتفلت من كل النواحي ما حدا بيعرف. بس في شغلة بدي قلك يا هاي الجنوب تدمرها حزب الله وهاي العائلات المشردة وهاي دي العائلات البلا أكل وعم بتناشد حزب الله وحركة أمل يوقفوا لجانبها. وإني إيران ما بتطلع فيها هاي دي العالم وإني إيران ما بتحضنها لهاي العالم. دمر لبنان بمقفل بابه والأكترية اللي أكلوها الضرب نحن الطايفة الشيعية مزبوط ولا لا عرفت. وانتركنا لمصيرنا واللي بيقول لي غير هيك يتفضل يلاقيني. وحزب الله عم بيدور حدا يتبناه هلا عم بيدور على مرحله يطلع من المأزق اللي هو فيه ما حدا عم يتبناه. والآتي اعظم ومنذكر بعضنا.
0: يسعد صباحك حسن جلوس. من الاشخاص المعتدلين المتنورين اللي منراهن عليهم ونحن وياهم ايد بايد اكيد واللي عم بيعلوا صوتهم باسمه الكامل اسمه وعائلته حسن جلوس من البقاع ومدامته من الجنوب وبيفتخر ببقاعيته وبجنوبية مدامته وعلنا على السطح حسن جلوس مع الشرعية اللبنانية ومع وطننا لبنان ومع الأرز اللبنانية، وهيك 90% من الطائفة الشيعية الكريمة، ولكن الضغط العسكري بالسلاح غير الشرعي، السلاح العميل لإيران، بيخلون يقولولنا تحت الهوى يا جوني دخيلكن، حتى أصواتنا إذا بعتناها تنفش خلقنا ونقول إنه نحنا لا ننتمي إلى المجوس والفرس، إذا عرفوا أصواتنا بيأذونا وبيأذوا عيالنا. فتحية لشجاعة كل شخص مثل حسن جلوس، ومنعرف تماما اوعى حدا يفكر حسن جلوس لحمه بيتاكل، لحمه مر ولبناني أصيل 100%. نحنا 19 طائفة مثل ما قالوا الأخوين ماهر وفريد صباغ، نحن 18 طائفة، ولكن اقترحوا يكون في الطائفة 19 اللي بتجمع الكل بمسرحياتهم وبمسرحية سابقة، طائفة 19. يسعد صباحكم الأخوين ماهر وفريد صباغ، وناطرين أكيد كل جديدكم مسرحيا ووطنيا. فلما كتبوا الطائفة 19 أكيد أصلهم أنه طائفة تجمع الكل وتكون الطائفة 19. وبما أنه جبنا سيرة الأخوين ماهر وفريد صباغ الله يعطيهم العافية، خلينا نسمع أغنية من مسرحية الطائفة 19، كارين راميا ماهر وفريد صباغ، بنسمع سوا. اخترت لكم من الطائفة 19 بدنا نكسر القرار. خلينا نسمع سوا. بحطوا بالأول صفيرة التلفزيون وبتبلش الغنية. كارين راميا بدنا نكسر القرار، طائفة 19.

0: كارين رميا بدنا نكسر القرار من مسرحية الطائفة 19 للأخوين فريد وماهر الصباغ. انعرضت واقترحوا طائفة 19 تحية لوطنيتكم وأكيد الخيال الراقي الوطني اللي إن شاء الله يصير حقيقة، يصير في عنا طائفة 19 نختارها كلنا سوا تجمع كل أطياف الوطن، منكون مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة صوتية.
1: صباح الخير خيي جوني، يعطيك ألف عافية. كنت عم بسمع الشخص اللي عم بيقول كرمال الحادث اللي صار أربع سيارات من وراء التليفون. أنا بطلب من شركات الأسيرونز كل حادث بيصير من وراء التليفون ما تعترف فيه، واحد اثنين يطلبوا الدرك تراجين يوصلوا ينعرف كان عم يحكي على التليفون، غير انه ما يعترفوا فيه يأكل ضبط على التراسه، لانه في ناس تحمل التليفون على الطريق وبتصير مش انه بتضطر تحكي فويس مثلا تودي لأهلها انه انا واصلة على البيت، لا بتفتح تشاتين، في منهم بيفتح فيسبوك وبيقعد بيتصفح وكان وبين هيدا بالضبط. لازم يأكل ضبط على التراسه، واذا صار حادث ما تعترف فيه شركة التراسه. يعطيك العافية خيي جوني.
0: يسعد صباحك. نعم. يلا مار شرب اللي يحميك ويحمي عائلتك ويحمي وطننا لبنان بشفاعته عند يشوع مسيحه يسوع المسيح. تنشوف الله كيف بده يخلصنا من مخالفتنا لقانون السير وغيرها من الأمور اللي عم تكلفنا بين القتيل والخمس قتلى كل يوم. قتيل اثنين، 15 جريح، 10 جرحى، 7 جرحى، في منهم بيرجعوا بيتوفوا بعدين وفي منهم بيصيروا معوقين. كارثة على أهل القتيل وأهل اللي قتلوا بالغلط. نعم، مثل ما عم بيصير مع رافائيل الشاب اللبناني اللي بعده هلأ محبوس بفصيلة الدكواني لقوى الأمن الداخلي، عم بيعملوا أحلى معاملة، كتر خيرهم وميرسي كتير لإنسانيتهم ومحبتهم، لأنه عارفين أنه هيدا الشاب مظلوم لأنه ساري، يعني موقوف لا بسرقة ولا بقتل قصدي ولا بأي شيء، صدم شخص مش حاطط على راسه كاسك سوري وعم بيوزع مخدرات الأسبوع ما قبل الماضي وعم يدفع الثمن، وإن شاء الله بالمحاكمات هلأ اللي قربت أنه القاضي يأمر بالإفراج عنه وتتسوى العملية مع أهله، لأنه هيك قانوننا اللبناني. انتبهوا، القانون بيفرض أنه أنت قتلته لك أخي. طيب أوكي قتلت أنا مهرب مخدرات ومش حاطت كاسك، لو حاطت كاسك على راسه كان هيدا السوري هلأ عم يتحاكم أمام المحكمة بتهمة توزيع المخدرات، موزع مخدرات بالمتن الشمالي وببيروت الكبرى والصغرى. لا خلص، هلأ حبيب القلب عم يدفع الثمن بمغفر الدكواني. يا قولوا الله، فهيدا نتيجة الحوادث تبعيتنا، كوارث على الأهل من الطرفين. صوتك عالي جبل لبنان.
2: فكيل يا سيدي.
0: 03-444-037 كمان رسالة.
3: صباح الخير. بالنسبة لهيدي التليفونات على هو الواحد هو شيء معلم، يعني إذا أنا بدي أعمل سيارتي زي النار فويا ما عم يسترجي أبدا، لأنه أنا وماشي بتلاقي عبى فيه موتسيكل من وراء وعبى فيني عن الجنب وشحط لي إياها من هون وشحط لي إياها من هون، ما عم يسترجي أعمل لبويا ولا عم يسترجي يجيب سيارة جديدة من وراه.
0: برافو عليك، وهيك عم يصير معي كأنك عم تحكي باسمي واسم كل المستمعين. يا عبد القادر، ما ملاقيهم غير لبدونا الموتوسيكلات والسيارات من قدام ومن ورا وعالجوانب وبفوتوا فينا بالطول وبالعرض. الله يساعدنا على هالبلد اللي عم يتدمر على يد بعض أبنائه بعمالتهم للخارج، عملاء رخاص، وعم يدمروا هالوطن، مش عم يخلونا ننفذ القانون مثل ما هو لازم 100% ونضبطه. إجا هالعهد الجديد من سنة ونص وما عم بيخلوه يشتغل فعلياً، يعني لأنه دمروا له الوطن بين إيديه وللمرة الثانية خلال عدة سنوات، يعني خلال 3 سنين أو 4 سنين. شيء مقرف أكتر من هيك ما بقى يصير. كثرة الدراجات النارية، كثرة السيارات، كثرة الناس الموتورة اللي رايح لها مئات ألوف الدولارات وملايين الدولارات بالبنوك، عم بسوق انتحاري، ما فيك تحكي مع حدا دغري يعني بده ينزل يضربك أو بيضرب لك سيارتك، بيقول لك يلا خلاص أنا توريسك، أنت فروح دبر حالك. سمير جونيور بونجور، شو صاير؟ سمير جونيور مفيش لنا قاضي، هو مصورة للصورة ومفيشة. قاضي رقم سيارته 1509 على جوج عدالة عين يعني بالعربي. هات نشوف شو بعت لنا فيشتو جونيور. بيا فادي زغيب ببسكنتا، هيدي بنت القاضي أو لك اسم إما إلهام. يا دوزيل بيا، إذا كنت قاضي اعمل معروف نفذ القانون بنفسك، وانت ابعيها أو روحي عند أقرب شركة تركيب أو اللي ركب لك وعم بيبيض وجهه معك، لأنه في بعض شركات صب النمر بيقولوا له للقاضي وللمحامي ولهيدا أنه أنت بحق لك. لا يا حبيباتي، كذابين أنتو، وبدأ تتحاسب كل شركة لصب لوحات السيارات، بتصب لوحة وبتحط له فيها هي بتكبسنون الشارع الحديدية لقاضي أو إعلامي أو مهندس أو طبيب أو محامي. بدنا نقترح قانون أنه تتحاسب الشركة وتتجزى، ممنوع اوعى حدا يغشكم، لانه في قضاة عم بيقولوا لي يا جوني ما انا انا عم ركب اللوحه بالدكواني او بجونيه او بالمناطق اللبنانيه بالنافعه، قال لي اللي بصب لوحات انه انت قاضي او انت محامي او انت طبيب بحق لك تحط شارتك جوات اللوحه. هيدا اكبر كذاب، هيدول صبيبين لوحات وبيضين وجه وبيضين طناجر وكذابين، وعم بيوقعوا القضاة والمحامين والاعلاميين والاطباء والأناصل وغيرها من القطاعات، عم بيوقعون بقصة أنه أنت بحقلك وبيحطوا له إياها، هو بيصبها وبيكبسنها بقلب اللوحة. اللوحة ملك الدولة اللبنانية، وبدها تكسر إيديكم أصحاب صب اللوحات وتركيب لوحات السيارات بكل المناطق اللبنانية وخاصة بالدكواني وبجونية، إيديكم بدها تتكسر. يا سمير جونيور ميرسي حبيبي، صوتك عالي. جبل لبنان، بريك وبنرجع، خليكم معنا.
4: جبل لبنان إذا عدنا.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
6: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية رئيس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
2: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
3: حتى القدير تما يزعل
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
4: المذيعة المتمردة على بطريقة مهضومة جدا على اللي عم بلقنا الإعلان ولا أهضم من هيك. إذا البروموسيون مهضوم هالقد يلا مسرح منو ثقافة المسرح بوطننا لبنان وإذا جبل لبنان المروجة لها الثقافة ثقافة الحياة ومحبة وطننا لبنان وأرزة لبنان وكل مقومات الموسيقى والمسرح والفنون الجميلة. صوتك عالي جبل لبنان. المستشار السياسي والزميل الإعلامي أنطوان العويط كتب مقالا نشرته وكالة الأنباء المركزية المركزية.com وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي. ترامب رجل المفارقات الحاكم بمنطق الصدمة والصفقة. تميل مقاربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإفلات من القوالب الجاهزة والتوصيفات السياسية المألوفة، فالرجل الذي جعل حضوره الشخصي جزءاً أساسياً من المشهد العالمي لا يقرأ كرئيس نمطي بل كظاهرة سياسية أعاد طرح مفاهيم القوة والقيادة والدبلوماسية في القرن 21. إنه رئيس يصعب فصل قراراته عن شخصيته لأن شخصيته نفسها تحولت إلى جزء من أدواته السياسية. يضيف المستشار أنطوان العويط عن ترامب إنه شخصية جدلية بامتياز، نادراً ما تترك لك مجالاً للحياد، فإما أن تستقطبك أو تستفزك، لكن قلما تتركك في موقع وسطي إزاءها. وهو رجل المفارقات، رفع شعار أمريكا أولاً لكنه لم ينكفئ بها عن العالم، هاجم المؤسسات التقليدية الأمريكية والدولية لكنه في الوقت نفسه عمل على جعل الرئاسة مركز الثقل في السياسات كافة. في الملف الإيراني جمع ترامب بين التهديد بأقصى درجات التصعيد والإبقاء على باب الاتفاق مفتوحاً، ففي خطابه لوح بإمكان إبادة الجمهورية الإسلامية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فيما أبقى في الوقت نفسه على احتمال التسوية. وقال في اليوم نفسه أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين أجروا محادثات وأنه يعتقد أن اتفاقا يمكن أن يبرم إلى آخر المقال. ينهي الأستاذ أنطوان العويط: لذلك قد لا يكون السؤال الأهم بالنسبة إلى منطقتنا ما إذا كان ترامب سيغير شرق الأوسط، بل أي شرق أوسط يريد أن يتركه وراءه. فبين الصدمة والصفقة والتصعيد والتفاوض تتحدد ملامح مقاربته لمنطقة لا يتوقف فيها التنافس على إعادة تشكيل موازين القوة، فيما يبقى الانتقال من الضغط إلى التسوية رهنا بما تستطيع هذه الأدوات تحقيقه على أرض الواقع. مقال المستشار السياسي والزميل الإعلامي أنطوان العويط في وكالة أنباء المركزية المركزية.com وعدد من وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نحيي أهلنا بزوق مصبح. كنت امبارح عم خبركن عن مهرجان زوق مصبح وعيد السيدة. ولكن امبارح المساء اطلعت على خبر تأجيل وألغاء الاحتفالات الترفيهية اللي كانت مقررة خميس جمعة وسبت وأحد بمناسبة عيد السيدة الوردية بزوق مصبح كسروان بسبب الأحوال الجوية. فمن هالمنطلق هيدا أكيد الاحتفالات الروحية بعيد السيدة بتبقى داخل الكنيسة. سيدنا المطران بولس روحانا في عنده كمان قداس وغير من القداديس داخل كنيسة سيدة الوردية بتضل موجودة الاحتفالات الروحية قائمة وفق البرنامج المقرر سابقا. ولكن نظرا لسوء الأحوال الجوية تلغى الاحتفالات الترفيهية. كان في احتفالية حلوة للفنان توفيق تنوري وفي حفلة زجلية يوم الأحد ولكن بترجع بتتأجلها وقت تاني. بلدية زوق مصبح الراعي لهالنشاط رئيس البلدية إلي توفيق صابر الله يعطيكم العافية. أكيد الظروف الجوية بتمنعنا ولكن ما في شيء بيمنعنا نستمر بمحبة زوق مصبح ومحبة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. أوكرا كاتورينج شركة لبنانية ومؤسسة بخدمتكم خدمة أفراحكم بكل أمانة بخبرة 4 سنين وفي خبرة سابقة قبل ما تأسست أوكرا لجوزيف منصور ومدامته حنان وفريق عملهم. وهلأ تأسست أوكرا من 4 سنين وبخدمتكم من بصليم إلى كل المناطق اللبنانية. أوكرا كاتورينج دوت ال بي على إنستغرام وجوزيف منصور رح يعرفنا أكثر وأكثر عن أوكرا كاتورينج.
5: صباح الخير جوني لألك ولمستمعين إذاعة جبل لبنان، معك جوزيف منصور صاحب شركة أوكرا كاتورينج. اليوم بدي أحكي عن هالشركة يلي صار لها 4 سنين فاتحة بلبنان. مثل ما قلنا بكذا فويس قبل أنه نحن عم نغطي كل أنواع الإيفانتس، بس اليوم حابب أضوي على شيء جديد أنه نحن فتحنا موضوع الجولد ساندوشز، الساندوشات يلي بتيجي خالصة والسلادات يلي بتيجي خالصة لكل العالم يلي عندها كافي شوبس أو محلات أو جاردوري أو عيادة أو حابين يكونوا عم يستلموا من عنا ساندويشات وسلادات يكونوا خالصين باكت هيك مغلفين بباكجين كتير مرتب مع الستيكرز. أكيد كل يوم بنعمله فريش، نحنا ما في شيء عنا بنعمل من قبل، كل شيء بنعمل طازة أكيد كرمال الفود سيفتي والهايجين. هذا شيء كمان من الأولويات طبعاً لأنه إحنا عنا خبرة 20 سنة قبل ما نفتح، يعني إحنا صرنا بالسوق 4 سنين بس نحن خبرتنا أكتر من هيك بكتير. فلكل الكوفي شوبس والمحلات هيك الصغيرة أو مثلاً في ناس عندها مثلاً شيء بيجي لعندها كل يوم ناس وعالم واجتماعات أو ألعاب أو أي شيء بس ما عندهم مطبخ يكونوا عم بيحضروا أكل، نحن عنا هيدا اللاين يلي فتحناه هلأ عن جديد. صار في كذا محل عم ياخد من عنا، منقدم لهم هالسلادات الخاصة الساندويشات الخاصة. أكيد السلاد تيجي مع الصوص، الساندويشات المغلفة المرتبة، حتى إذا في قصص تانية حابين ياخدوها مثل كاستر جيلو قصص هود البودينج اللي كمان هيك القصص للعالم بتتحلى فيها كله موجودين عنا. فلأي سناك أي جمعية أي شركة حابة تاخد من عنا أكل نحنا جاهزين.
4: الله يعطيكم العافية فريق عمل أوكرا كاتورينج جوزيف منصور مدامته حنان وفريق العمل بخدمة مجتمعنا اللبناني وأفراحنا واحتفالياتنا الحلوة على الإنستغرام أوكرا كاتورينج دوت ال بي وفيكم تطلبون أكيد لجوزيف منصور أوكرا كاترينج 81-62-66-68 أوكرا كاترينج 81-626-668 صوتك عالي جبل لبنان. رح ناخد هلأ فقرة ترفيهية نرفه عنكم شوي مع الصويحفي الوصولي والدونكي شوتي سالم زهران. عرفتوه؟ هذا صويحفي المماتعة الممانعة. تتذكروه سالم زهران الصويحفي اللي شتم القاضي وقال عن القاضي اللي أخذت قرار بإخلاء أشخاص محتلين أراضي على ضفاف نبع الوزاني محتلين أراضي الآخرين وأراضي الدولة أمرت القاضي بإخلاءهم فبيوصفها بالحيواني هي ومستشاراتها. قال له لزميلنا بالـ LBCI هالحيوان بده يتراجع عن أرض.

بسكن طار لبنان هيك بسهولة يعني. عنده سالم زهران لبنان بيت بيو يعني مسجل باسم بيو اللي مربي له الصويح في المماتع الممانع. يا نتركه بأحلامه له الصويح في اللي وصف قاضي بالحيواني. ببقى برجع بسمعكم إياها دايما هيك عم سمعكم إياهن في مجموعة صويحوفيين سالم زهران وغير من الصويحوفيين الزحفطونيين. يلا قولوا الله. هاي نكتة هلا عم يخبرنا إياها الزحفطوني. صوتك عالي جبل لبنان. كان عم يحكيني هلا المستمع قبل شوي انه يا جوني بدي اعمل له حديد وبويا لسيارتي ولكن مش مأمن اعمل له حديد وبويا بيرجعوا بيجلفوا لي اياها بعد 24 ساعه ويمكن قال انا طالع من الجراج حديد والبويا حق معه 100%. هيك نحن سياراتنا عم تتكسر يمين وشمال ومن ورا ومن قدام وبتتجلف وبيحترق دين سلاف سياراتنا لانه بيطلعوا لنا من العدم from nowhere بيجوا السائقين الدراجات والسائقين اللي عم يعملوا تكست اند درايف او بيبقوا سكرانين بيجلفونا وبيكسرونا ومش مسترجيين نعمل شيء. فمن هالمنطلق هيدا بدي اشكر انا وياكم روك متول انشورنس. روك متول انشورنس الشركه اللي عندها تامين على السيارات ومختلف انواع التامين وتحت شعار السواقه الامنه بتستحق مكافاه إذا بقيت من دون أي مطالبة يعني من دون أي حوادث بتصير معك بتحصل على حسم 10% على تأمين سيارتك وبتضل محمي بكل مشوار. إذن من روك متول إنشورنس وفر 10% على تأمين السيارات عند إتمام سنتين بدون أي مطالبة يعني بدون أي محاسبة على حادث لأنه السواقة الآمنة تستاهل مكافأة. لتعرفوا أكثر اتصلوا بروك متول إنشورنس 78-80-81-80. تحية لإدارة وموظفي وموظفات روك متول إنشورنس. في عندهم فرع بجوني الساحة بين الملعب يعني مقابل الملعب البلدي من زاوية ومقابل السرايا سرايا جوني من الميل الثاني على التقاطع. روك متول إنشورنس بتصرفكن 78-80-81-80. أنا شخصياً مأمن صرت عندهم نقلت لعندهم من شي سنة تقريباً أو سنة ونص ولكن مش قادر أنه أحصل على 10%. كنا بالزمنات يمرق سنة وسنتين ما نعمل حادث. هلأ ما عم يمرق شهرين ما عم يمرق جمعتين إلا ما حدا يكسرنا ويصدمنا ويجلفنا. فما رح استفيد أنا من 10% على تأمين السيارات لأنه يعني اضطررنا لخدمات الروك متول إنشورنس لتصليح سياراتنا الثلاثة لأنه كله عم يتجلف نتيجة القيادة غير الآمنة. ولكن بتبقى حدنا روك متول إنشورنس حدكن للتأمين على صحتكن صحة العاملين عندكن سياراتكن آلياتكن يخوتكن سفنكن حمولة السفن. روك متول إنشورنس. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع خليكم معنا يا لبنانية والمزيد والمزيد. وزير حزب الله بالحكومة وزير الصحة حاطين له اليوم صورة بصحيفة اللواء بالكرافة. طيب يا جماعة نواب حزب إيران الشياطين وعملاء إيران والفرس طيب مطلوبوا منه عيب له عيب صراحة عيب. هذا زلمة آدمي ما عم نشكك بشخصيته كشخصية لوزير الصحة ولكن عم بيحط كرافة خلافا لتعليماتكم. الكرافة يعني من الشيطان الأكبر من الاستكبار العالمي. الكرافة كل نواب حزب إيران وعملاء إيران ومسؤولينهم ما بيحطوا كرافة. طب ليه هالإنسان هيدا بده يروح يجتمع بالسفير الإيراني ويرجع يطلع القصر الجمهوري بكرافة؟ يعني هيدي مخالفة للتعليمات. فشلحوا الكرافة لوزيركم يا عملاء إيران
وبعتوله ملاحظة.

إنه الكرافة للاستكبار العالمي وللشيطان الأكبر مش لقلنا عملاء إيران. يا آخ يا وطن لبنان، آخ آخ من ازدواج الشخصية، بموت فيك يا أمريكا، يلا وبوصفك بالشيطان الأكبر وبموت بدباديب جنسيتك يا أمريكا. هيدولي ازدواجية شخصية عند عملاء إيران والإيرانيين والفرس. بريك ونرجع، خليكم معنا المزيد. جبل

0: الهر مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحدة تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
3: يا ماما بحبه.
4: حبك برز مسلم امبوسيب.
5: يا امي بحبها.
6: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
4: الله يستر.
7: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
8: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

جبل لبنان 87.7 FM. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الأربعاء. أنا عم بفتح الفيسبوك صفحتي جوني الصديق وصفحة نحن عيونك لبنان، هالصفحتين بتصرفكن، بيطلع لي صورة من تاريخنا اللي بنفتخر فيه من 8 سنين 8 years ago. صورة بتجمعني مع السفير السعودي السابق بلبنان السفير البخاري، الله يعطيه ألف عافية بمهماته، اجى على وطن لبنان مثل مملكة الخير خير تمثيل، وهلأ اجى سفير جديد محله. لبينما هلأ ننسج علاقات مع السفير الجديد، من حي السفير البخاري وسفير مملكة الخير المنتدب بوطننا لبنان، ويلا بإذن الله بلكي منتعرف عليك قريبا ومنصير نلتقي نحن وياك كمان بكل المناسبات بكل محبة بين لبنان ومملكة الخير. صوتك عالي جبل لبنان. على صفحة الوزير وزير الإعلام الدكتور بول مرقص منشوف صوره خلال المشاركة بمؤتمر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإطلاق منصة رقمية بلاتفورم لمراقبة التزام الإدارات العامة بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات لمناسبة اليوم الدولي للحق في الوصول إلى المعلومات. كان في مؤتمر صحافي عقده الوزير المحامي الدكتور بول مرقص ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي الرئيس كلود كرم بمقر الهيئة بفيردان بحضور أعضاء الهيئة. أكد الوزير بول مرقص بالكلمة اللي ألقاها أننا نشهد أمرين هامين، الأول يتعلق بالمنصة التي ستقيس مدى تجاوب الإدارات العامة مع تطبيقات هذا القانون، وأمر آخر يتعلق بصدور قانون الإعلام الجديد الذي نص على الوصول إلى المعلومات. يسعد صباحك الوزير بول مرقص، نحن وياك إيد بإيد أكيد بتنفيذ قانون الإعلام وتعديله بشكل يرضي الجميع، وما نضل مهددين بالحبس سيد الوزير، ما يضل الحبس سيف مسلط إلا على رؤوس الفاسدين من الإعلاميين، ولكن أوقات ممكن يستغل هالقانون هيدا إذا ما تعدل بطريقة بتنفذ فيها القانون الدولي مثل ما هي بدها دولي يمكن مستقبلية. القانون مشي وعدنا أنه لن يسجن أي صحافي إلا إذا كان كتير عم بيوسخ. يعني سيد الوزير بول مرقص، حضرة القاضي كلود كرم وفريق عملك، نحن وياكم إيد بإيد، لأنه من صلب عملنا بإذاعة جبل لبنان هو مكافحة الفساد بوطننا لبنان. وبما أنه الوزير بول مرقص بلغنا بوقت سابق بخلال اتصال معه عبر إذاعة جبل لبنان ومن خلال المعلومات الشخصية، الوزير بول مرقص بحب كتير ياني وموسيقى المايسترو ياني، فرح نختار له مقطوعة موسيقية لا ياني. خلينا نسمع سوا موسيقى بلاي تايم ياني من إذاعة جبل لبنان. مزوق الوزير الدكتور بول مرقص بمحبته لياني وموسيقى راقيه.

موسيقى ياني وفرقته من اختيار وزير الإعلام الدكتور بول مرقص مزوق.

الرقي بالموسيقى. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا لبنان.

0: Allah. Yanni. From the master. Yanni live. والاختيار لوزير الإعلام الدكتور بول مرقص المحب لا يعني مثل ما قلنا
1: سانياكا on violin and Main Freeman on keyboard.
0: صوتك عالي جبل لبنان وهيدي ثقافتنا وهيدا نحنا وهيدا وطننا لبنان ومحبة الموسيقى والفنون الجميلة. شكرا وزير الإعلام الدكتور بول مرقص على اختيارك لياني وإهداء مقطوعات ياني دايما عبر إذاعة جبل لبنان للمستمعين. صوتك عالي جبل لبنان. بعد شوي رح نكون بصرخة صرخة وجع بوجه كل المسؤولين العسكريين والسياسيين والوزراء بلبنان من رئيس بلدية عينات الأرز ميشيل نصر رحمي. سرقات واعتداءات تطال وجود عينات الأرز وجوارة وأرزاء أبناء الصامدين بالبقاع. بعد شوي رح نسمع هالصرخة لأنه أعمال السرقة والتخريب عم تطال موسم التفاح والمواسم الزراعية لبلدة عينات الأرز المجاورة للدير الأحمر. عم يجوا لبنانيين وسوريين للأسف طول عمرهم بيقطفوا المحصول بيجمعوا صناديق التفاح وبيجوا تاني نهار الصبح من الفجر الشاحنات اللي بتنقل التفاح اللبناني للأسواق للتصدير أو للاستهلاك المحلي صايرين هلأ بيروحوا بيغزوا عليهم بالليل. يعني ما عم يمهلون لتاني نهار الصبح بيروحوا بيسرقوا صناديق التفاح من عينات الأرز وجواره هالبلا أخلاق للأسف من اللبنانيين المستقوين بحزب إيران والشياطين السوريين واللبنانيين. بعد شوي هالنداء. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني لبنان؟ بوطني لبنان وعلى أمل القيامة المجيدة غاب عنا أستاذ الكل بدكتوراه بالإعلام وتدريس الإعلام هاليلويا. وعلى أمل القيامة المجيدة الله يرحمك يا نصر حرمون البروفيسور نسيم شفيق الخوري. دمعت عيني امبارح مثل ما دمعت عيون كتار لما وصل لي خبر وفاة البروفيسور نسيم شفيق الخوري بنوبة قلبية اختاروا الرب لجواره امبارح. زوجة الفقيد الدكتورة ماي فريد جبران، بناته المحامية داليا زوجة المحامي عبد العزيز سعد وعيلتها، بنته ريا زوجة سامر غصن وعيلتها، وأخوته وعموم عائلات الخوري جبران سعد غصن الشدياق أسمر لون شامية يونس أبو رزق نجار المرجي وعموم عائلات بلدة الكفير ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر وإذاعة جبل لبنان ومستمعيها وكل الإعلاميين اللي تخرجوا على يده للبروفيسور نسيم شفيق الخوري. الله يرحمك. البروفيسور نسيم الخوري حائز على وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، بروفيسور متقاعد في الجامعة اللبنانية، أستاذ في المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية سابقا، وكان مدير كلية الإعلام والتوثيق بالجامعة اللبنانية الفرع الثاني، عضو في هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية سابقاً، عضو مؤسس ومشرف في اللجنة الاستشارية مجلة الدفاع الوطني قيادة الجيش مديرية التوجيه، أستاذ محاضر في المدرسة الحربية، مدير عام شؤون البرامج والإنتاج في تلفزيون لبنان. رقد على رجاء القيامة المجيدة. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه بكرة الخميس أول تشرين الأول الساعة 11 قبل الظهر بكنيسة مارن أولى للروم الأرثوذكس بالأشرفية، ثم ينقل الجثمان إلى مسقط رأسه ببلدة الكفير قضاء حصبية، حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة. نسيم شفيق الخوري، يسعد صباحك. وأخيرا التحقت بخيك راجح الصحافي راجح الخوري، وخيك مفيد، وخيك عاطف الخوري. يا حبيب القلب يا نسيم الخوري، كنت تقول سبقني راجح ومفيد وعاطف، شو بعدني عم بعمل بهالدنيا؟ اختارك الرب لجواره، الله يرحمك. يوم الأحد 24 الأول تتلقى العائلة التعازي بصالون كنيسة مارن أولى للروم الأرثوذكس بالأشرفية. البروفيسور نسيم شفيق الخوري الملقب بنسر حرمون مفتخر أنه كنا أنا وياك نقضي دقايق طويلة ما يقارب الساعة كل مكالمة أنا وياك نحكي مع بعضنا بشؤون الإعلام وبشؤون الوطن، وتضلك توصيني يا جوني انتبه لحالك. انت انتبه لحالك وسلمنا على راجح خيك راجح الخوري وعلى كل المحبين اللي سبقونا. هاليلويا، المسيح قام حقا قام، خريستوس انستي اليثوس انستي. نسيم شفيق الخوري. رسالة صوتية من صفحة قدامى الأساتذة بالجامعة اللبنانية سيس حسن إسماعيل، مترحما على البروفيسور نسيم الخوري.
2: هل تموت النسور؟ لا، تهوي ولا تركع، وحسبها أنها عاشت في القمم في المجد في العلياء. من غريب الصدف أن يحدثنا نسر حرمون عن وكره في الجبل في حرمون، يحدثنا عن حرمون ليذهب إلى القبر. رحمك الله يا نسيم، أيها الأخ الصديق العزيز، أيها المفكر الرائع، ستبقى في قلوبنا أبدا. طيب الله ثراك، و أمثالك في الجنة يقيم.
0: هاليلويا، على أمل القيامة المجيدة سبقنا البروفيسور نسيم شفيق الخوري اللي تخرج على إيديه مئات الإعلاميين بالدبلوم وبالدكتوراه الإعلامية في جنات الخلد. بروفيسور نسيم الخوري، نسر حرمون. هاليلويا. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا
6: سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان وضيف هالاسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور سبيس اكس جبل لبنان مع الاعلامي جورج حايك الخميس الساعه 2
7: ideas or ever had if Suno Studio 2.0 try today
8: صوتك عالي جبل لبنان وين متابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الاربعاء اليوم الاربعاء 30 ايلول الساعة 5:30 بعد الظهر بمناسبة عيد القديسة تيريزيا الطفل يسوع داعيتنا أخوية القديسة تيريزيا الطفل يسوع رعية مار نهرة تحويطة النهر فرن الشباك للمشاركة للاحتفال بهالمناسبة إذن اليوم الأربعاء 30 أيلول الساعة 5:30 بعد الظهر زياح بذخائر عروسة المسيح بشوارع فرن الشباك عين الرماني تحويطة النهر يليه قداس العيد يحتفل به كاهن الرعية هلموا وافرحوا مع عروسة المسيح هاليلويا تحية لأهلنا بفرن الشباك عين الرماني تحويطة النهر بلدية فرن الشباك عين الرماني تحويطة النهر برئاسة رزق الله سمعان الله يعطيكم العافية شرطة البلدية شباب والصبايا الله يعطيهم العافية بقيادة المفوض جهاد اللفي الله يحمي فرن الشباك عين الرماني تحويطة النهر ويحمي لبنان بشفاعة القديسة تيريزيا عروسة المسيح صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 ورسالة صوتية
9: أستاذ جوني صباح الخير إن شاء الله تكون بخير يا رب أستاذ جوني في عندي رسالة بديك توصل لي إياها لكل مسؤول ولكل معنى بوزارة الأشغال أنا هلأ على الطريق بمنطقة الجمهور في جورة
10: هاليلويا
9: فتحينا
8: طيب باسم باسم باسم باسم هاي جورة أول شيء صاروا مخبرين عنها كتير بس أنا يعني عم قول هاليلويا وصوتي أعلى من صوتك حتى كمان مش إنه الصوتين إيكوالي مع بعضهم متساوين الله يرضى عليكم باسم أنت من المستمعين الدايمين يعني مش معقولة صوتي أعلى من صوتك هاليلويا وطوا الصوت وحتي يطلع صوتكم عالي بدي صوتكم يعلى بوقته وصوتي بيعلى بوقتي صوتك عالي جبل لبنان ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع laptops.com المنصة الرقمية الحرة أخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع سؤال بلابتوكس سفير إيراني جديد في لبنان قريبا توقع مصدر دبلوماسي أن تعلن طهران قريبا تعيين سفير جديد لها في لبنان إظهارا لحسن النية بعد لقاء الرئيس الإيراني ورئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد عدم تراجع لبنان عن قراره يلا بدهم حسن نية فليكن حسن نية ما بعد ما دمرونا حسن النوايا. يوقفوا تدميرنا واستدراج الدمار واستدراج الشر على وطننا لبنان، الفرس، الإيرانيين وعملائهم بلبنان. إذن حادث سير، حادث سير يكشف طريق تهريب السوريين خلصة إلى لبنان. كنا عم نتابع امبارح وخبرناكم أنه السيلفان اللي دهور بغلبون بلاد جبيل كانوا هربانين من هالجبال من فوق لحتى ما يمرقوا على حاجز المدفون. مهرب سوريين شي 17 أو 20 سوري بقلب الفان ودهور فيهم، مات واحد منهم على الأقل وجرحى ومخطرين بوادي غلبون، وانكشفت الطريق اللي عم يعتمدوها المهربين ليفوتوا السوريين على لبنان. الله يكسر دياتهم هلا وطنيين كمان، هدول مثل اللي عم يدمروا لبنان من عملاء إيران، هن زيتهم يعني نفس الفصيلة المدمرة للقانون بوطننا لبنان. خلال أسبوعين هذا ما حصل على طرقات لبنان، سجلت أكثر من 29,000 مخالفة مرورية، 29,000 مخالفة مرورية خلال 15 يوم، وحجز قرابة 1,000 سيارة وأكثر من 2,000 دراجة نارية. نعم، الله يعطيهم العافية القوى الأمنية. بعد شوي رح نسمع نحن وياكم العميد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن، وتحذير أيضا من منصات تسرق لكم مصرياتكم. وعوا يا لبنانية، وعوا ما تكبسوا حي الله كبسة، وما تحلموا بسروات طائلة من وراء أبليكيشنز وغيرها. وفي لابتوكس أيضا ماذا يحصل في النبطية؟ تتواصل ضغوط من مجموعات حزب الله في قضاء النبطية على أقارب أشخاص يعلنون مواقف معارضة للحزب، وقد وصلت هذه الضغوط، شوفوا الوطاوة، وقد وصلت هذه الضغوط إلى حد منع إقامة مراسم عزاء لبعض المتوفين من ذوي المعارضين لحزب الشيطان حزب إيران. عم يمنعوا يدفنوا موتاهن ويعملوا مجالس عزاء يضغطوا عليهم. يعني الحق معهم كل اللي بيتصلوا بجبل لبنان أنه يتجوني دخيلك، حتى صوتنا ما بنقدر نعلي، بس أنت صوتنا العالي، لأنه إذا عرفوا أصواتنا بيضرونا، وهيدي من الأضرار اللي عم يعملوها بالنبطية، عم يمنعوا مجالس العزاء للمعارضين لعملاء إيران. ولكن الطائفة الشيعية رح تتحرر ولبنان رح يتحرر ويرجع دولة الأرز ودولة العز ودولة الشرعية اللبنانية. تخوين السلطة اللبنانية من نعيم قاسم، هل يأتي الرد الرسمي؟ استغربت أوساط سياسية الصمت حيال اتهام الأمير العام لحزب الله نعيم قاسم، اتهام السلطات اللبنانية بأن عم تراهن على الإسرائيلي والأمريكاني، لأن في الاتهام عملية تخوين للسلطة اللبنانية كانت تستدعي رداً وزرياً ومن المحسوبين على السلطة. يلا نحن محسوبين على السلطة، نحن إزاعة الشرعية اللبنانية وإزاعة الجيش وإزاعة القوى الأمنية الشرعية وإزاعة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة، ونحن بدنا نقول له لنعيم قاسم خسئت. نعيم قاسم، نحن ما عم نراهن لا على الإسرائيلي ولا على الأمريكاني، عم نراهن على أرزة لبنان وحماية أرزة لبنان من التدمير اللي عم تستدرجه والشر اللي عم تستدرجه يا نعيم قاسم. هيدا رد على تخوين السلطة، أنتوا أكبر الخونة للوطن يا عملاء الفرس وإيران. إجي الرد من بدل النقل إلى الأزمة المصرفية، ملفات ثقيلة أمام الحكومة. في جلسة للحكومة إلى طابع سياسي واجتماعي، رئيس الحكومة رح يوضع مجلس الوزراء بأجواء زيارته الأمريكية. الهم المعيشي أكيد موجود، ومثل ما قلنا اليوم ملتغى، يعني كانت التندسي مبارح 50-50 لغاية الساعة 10 وموعد نهاية برنامجنا، ولكن رجعت وصلت أخبار لمكتب التحرير والمتابعة بلابتوكس وبإزاعة جبل لبنان أنه التغى الإضراب لأنه اكتفوا هلأ بليترات البنزين اللي أعطتهم إياها الحكومة. إن شاء الله خير، الله يرضي كل الفئات، والله يخلصنا من الحرب التدميرية لحتى نرجع ناخد كل حقوقنا وترجع المعيشة ويرجع ترجع قوة الليرة اللبنانية بإذن الله. عناوين كتيرة بليبتوكس. السفارة الإيرانية تؤنب الحلفاء، أسرار ليبتوكس. تحية لزميلتنا كريستيان الجميل ناشرة موقع ليبتوكس.com. أكدت المعلومات أن السفارة الإيرانية في بيروت لم تكن راضية عن الحشد الذي أقامه حزب الله في الذكرى الثانية لمقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وإذ شددت المعلومات على أن المسؤولين بالسفارة الإيرانية اتصلوا ببعض حلفائهم وجهوا لهم تأنيب قاسي لغياب عن المناسبة. كشفت المعلومات وأوساط المسؤولين في حديث لليبتوكس عن أن الحلفاء أعطيهم تبريرات غير مقنعة للسفارة الإيرانية، وهو ما زاد استياؤها إلى حد بعيد. كله هرب. بس على كل ما كان عندكم نائب مدير أمن الدولة، يلا ماشي الحال، كله بيتحسب بوقته. السفارة الإيرانية تؤنب الحلفاء، لكن قصد صدروا تهنئة للي إجا حضر من العسكر. انسحاب اليونيفيل الجنوب أمام خسارة تتجاوز الأمن. بحال انسحاب اليونيفيل في ضيعة كتيرة بالجنوب، كانوا يشتروا ويأكلوا ويعملوا حركة اقتصادية ضباط وعناصر القوات الدولية في مؤسسات كانت تبيعهم كاكين، تذكرات وأكل وغيرها من الأمور. أوضحت هذه المصادر في حديث للابتوكس أن وجود اليونيفيل وفر قدرة شرائية دعمت الحركة التجارية والخدماتية المحلية، ما يجعل مغادرة اليونيفيل خسارة لدخل يتجاوز المؤسسات إلى الأسر المرتبطة بها المؤسسات التجارية. فالإنفاق الذي سيتوقف سيترك أثره على قدرة هذه المؤسسات على الاستمرار وعلى مصادر رزق العاملين فيها. هيك بده حزب الشيطان، هشل الدنيا كلها ودمر لبنان. وترى المصادر أن الانسحاب قد يتحول إلى كارثة اقتصادية محلية إذا لم تواكبه إجراءات تؤمن بدائل للعائلات والمؤسسات المتضررة. نعم يلا حزب الشيطان دمر لكم اقتصادكم، مسيحيين مسلمين وموحدين درود، وبخاصة الطائفة المستولى عليها بالقوة والوطن المستولى عليه بالقوة من سلاح الشيطان، سلاح عملاء إيران. وخاص ليبتوكس تحذيرات تهز حزب الله الحنفية الإيرانية أمام أخطر اختبار، فماذا سيحدث؟ أمام المشهد الإيراني المتبدل تبرز إلى الواجهة تحذيرات غربية نقلت إلى أكثر من مسؤول لبناني تتحدث عن ارتفاع منسوب التوتر داخل إيران بفعل الضغوط الاقتصادية والسياسية والأمنية، وصولاً إلى الحديث عن احتمال دخول إيران في مسار داخلي بالغ الحساسية. هالمعلومات أوردها زميلنا بليبتوكس شادي هيلاني. يضيف شادي هيلاني بمعلوماته: وفي بيروت يكتسب هذا التطور أهمية إضافية، كون أي اهتزاز يصيب طهران ستكون له ارتدادات على شبكة النفوذ التي بنتها في المنطقة وفي مقدمتها حزب الله في لبنان. أستاذ ورئيس قسم التاريخ والعلاقات الدولية ومدير الأرشيف في جامعة القديس يوسف كريستيان توتال، يوسف كريستيان توتال بجامعة القديس يوسف، يضع المشهد عبر ليبتوكس ضمن قاعدة سياسية يعتبر أنها تنطبق على إيران وسوريا معا، ومفادها أن الأنظمة من هذا النوع لا تسقط بفعل الضغط الخارجي وحده، وإنما تحتاج إلى تحول يأتي من الداخل، مستشهدا بالتجربة السورية حيث بقي نظام بشار الأسد قائما رغم سنوات طويلة من الضغوط والمحاولات الرامية إلى إسقاطه. ويرى الباحث ومدير الأرشيف في جامعة قديس يوسف كريستيان توتال أن المعادلة الإيرانية لا تزال بعيدة حتى هذه اللحظة. فطهران تعرضت لضربات وضغوط أضعفت قدرتها، إلا أن مؤسسات القوة داخل البلاد لا تزال حاضرة. وبحسب توتل فإن إيران ضعفت فعلاً، لكن مستوى هذا الضعف لم يصل إلى درجة تمنح الشارع الإيراني القدرة على قلب النظام، لأنه في مؤسسات عسكرية وأمنية تمسك بقبضتها على الشارع الإيراني وعلى الشعب الإيراني المعتر. ويرى توتل أن التأثير على حزب الله سيكون مادياً وعسكرياً في الدرجة الأولى، مع الإشارة إلى أن ملف السلاح لا يرتبط بإيران وحدها، فالمسار السوري لا يزال جزءاً أساسياً من حركة الإمداد. إذن الحديث الكامل لأجرى زميلنا شادي هيليني مع رئيس قسم التاريخ والعلاقات الدولية ومدير الأرشيف في جامعة القديس يوسف الأستاذ كريستيان توتل، والمشهد عبر ليبتوكس. تحذيرات تهز الحزب الحنفية الإيرانية أمام أخطر اختبار، فماذا سيحدث؟ ما بس توقف الحنفية الإيرانية وتجف بينفخت الدف وبيتفرقوا العشاء. إذن عناوين كتيرة على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. laptops.com منصة رقمية حرة. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلابتوكس وناشرة الموقع الزميلة كريستيان الجميل. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد بما يحدث في وطننا لبنان.

0: يا ماما بحبه.
1: حبك برز مسلم امبوسيبل.
2: يا امي بحبه.
3: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
1: الله يستر.
4: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني صباح.
2: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار، ونقلا عن الروائية العالمية أغاثا كريستي، لماذا نغلق أعيننا عندما نضحك بشدة، وعندما نحلم، وعند العناق، وعند التأمل، وعند الخشوع؟ لماذا نغلق أعيننا؟ لأن أجمل ما في الحياة لن تراه بعينك، بل ستشعر به بقلبك. أغاثا كريستي. مرسي دكتور غسان نمار وكل المستمعين اللي بيبعتوا لنا حكم لحتى نتبصر فيها وناخد حكم، حكمة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة من الرياض.
3: جوني صباح الخير، نهارك سعيد يا جوني. جوني من وقت ما وعينا على لبنان 73 75 ونحن بنسمع بالعملة بلبنان، بلشنا بالعمالة لياسر عرفات وانتقلنا بالعمالة لسوريا ورجعنا انتقلنا بالعمالة لمدري مين وبالعمالة لإسرائيل وبالعمالة للسعودية وبالعمالة حتى للبرازيل وفنزويلا، صار في عنا عمالة، نهاية هلا بالعمالة لإيران. ما رح نعرف نوصل نكون عملاء للبنان لحديت اليوم، من سنة 75 لليوم ما شفنا عملاء للبنان بعد. ما بعرف إذا هالعهد الجديد إن شاء الله يكون هلا العهد عهد عمالي للبنان. قول يا رب يا خي جوني، ما بعرف وين رايحين بهالبلاد، ما بعرف.
2: صباح الخير رياض، قول الله يا رب ونحن عملاء للبنان، أعلناها وكل يوم نعلنها. نحن عملاء الأرزي، عملاء رئاسة الجمهورية، عملاء الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. نحن عملاء الوطن ونفتخر، ويوطوا راسهم عملاء الخارج ومن لف لفيفهم من عسكريين ومدنيين. راسكم بالأرض يا عملاء الخاص لكل الخارج. صوتك عالي جبل لبنان. برعاية كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير ضيعة الحلوة، افتتاح دورة جديدة لتعليم الموسيقى الكنسية بالمستوى الأول. بكرة الجمعة بتبلش الدروس. للمزيد من المعلومات وتسجيلكم وتسجيل أولادكم، تواصلوا مع الخورية أناستازيا أبو هنود. المجد لله خورية أناستازيا، بيعطيك ألف عافية. هيدي ثقافة حياة، ثقافة الموسيقى والرقي بوطننا لبنان. إذن موسيقى كنسية 70-203-353 الخورية أناستازيا. تحية لكاهن الرعية الأب أرسانيوس أبو هنود وكاهن الرعية الأب جورج مخول. الله يطول بعمركم وصلواتكم. فيكن تابعوا كل أخبارنا عبر كنيسة الصعود الإلهي كفر حباب على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. فيكن تحصلوا على المنتجات البلدية من أديارنا الأرثوذكسية بمختلف أنحاء لبنان. منتجات بلدية بتوصل على الكنيسة، بتساعد الأديار وبتساعد كنيسة الصعود الإلهي على عملية الصيانة والتطوير، إضافة لكتب وإيقونات، غذاء فكري، غذاء روحي، وغذاء جسدي. كنيسة الصعود الإلهي بكفر حباب غزير ضيعة الحلوة. صوتك عالي جبل لبنان. حسان ورسالة صوتية.
4: صباح الخير سيد جوني، صباح حسان. يعني هول اللي بيطلعوا بيحكوا على الأمريكان وبيسبوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ما أنتوا سلاحكم حتى الفرد اللي معكم هو سلاح أمريكاني، الدولار اللي بتستعملوه أمريكاني، أنتوا بتفوتوا على بيت بتتخبوا فيه وبتاكلوا وبتشربوا بيطعميكم وكل شيء وبيقويكم، بتظهروا بتحكوا عليه وبتسبوه وبتلعنوه وبتعملوه عميل. أنتوا إيران اللي مفكرين أنه هي عم تدعمكم عم بتساعد العدو تبعكم أكثر ما عم بتساعدكم. انتو شعب اخوت، انتو شعب خربتوا هالبلد، خربتوها، ما قدرتوا عملتوا شيء. هذا سلاح اللي بتقولوا هذا سلاح ما منسلمه، حمانا وحما لبنان، شو حما فيكن؟ اذا حماكن وهيك، اذا ما حماكن شو بيصير فينا يا عمي؟ هذا شعب عميل بامتياز، عميل بامتياز، شعبه عرفوا ما عم يقدروا يحكوا، عم بيجنوا، عم بيقتلوا ببعضهم، كل يوم جوا بمناطقهم عم بيصير اشياء ما حدا عم يشوفها، الاعلام مسكر عنا، عم بيدبحوا بعضهم ويقتلوا بعضهم وياكلوا بعضهم، لانه فهموا انه هن راحوا دعوسه من بعد ما دمروا الشعب اللبناني ودمروا هالبلد. يسعد صباحك يا رب.
2: ويسلم تمك ويسعد صباحك. حسان، جبل لبنان عم تكشف كل شيء، ولما عم نحصل على معلومات عن تضارب او قواص إن كان بالضاحية الجنوبية أو بالجنوب بشكل خاص، وبتضيع كلها بين حركة أمل أفواج المقاومة اللبنانية وحزب عملاء إيران، عم نوردها على جبل لبنان. فخليكن عم تتابعوا جبل لبنان، لأنه الإذاعة الوحيدة بلبنان اللي بتسمي الأمور بأسمائها. وبعدين خليهم يدقوا رأسهم بالحيط، عسكريين ومدنيين اللي بيأيدوا حزب الشيطان، حزب عملاء إيران، رح يدفعوا الثمن مسلكياً انضباطيا، ومع كمان الامريكان اللي مراقبين كل شيء. يعني ان كان حبينا او كرهنا الامريكان، هن بيقولوا الشيطان الاكبر وبيموتوا بدباديب الجنسيه الامريكيه، بيقتلوا حالهم ليحصلوا على الجنسيه الامريكيه، جماعه شياطين ايران. نعم، ووزيرهم وزير الصحه لشياطين ايران بيلبس كرافات، كرافي بيقولوا له، هن ما عندهم ف كرافي، كرافات، بيلبس كرافات، بروح بيقعد حد السفير الإيراني بيكسر كلمة رئيس الجمهورية وبيكسر كلمة رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة، بعدين بانفصام شخصيته بيطلع بالكرافة تبعيته بيحضر جلسة مجلس الوزراء منفصمين. آخ يا بلد لبنان. وضابط انفصم كمان وراح. يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. سيادتكم بمحلة فهد سوبر فاليو الزلقة، نهر الموت باتجاه جوني، وفهد سوبر ماركت جوني الساحة، وعروضات مستمرة لغاية بكرة الخميس أول تشرين الأول 2026 أو حتى نفاد الكمية. أهلا وسهلا فيكم بعنوان من عناوين التوفير والسئة: شهباية برازيلية، لحمة برازيلية شهباية $7.40، والموزات البرازيلي أيضا $7.40 الكيلو. مرتديلا على دجاج، مرتديلا تشيكن تنمية لوقية $0.70. جامبينو هام لوقية $3.40. باسم الخضار والفواكه كل يوم توصل الطلبيات الطازة، كيلو نجاس ب74,000 ليرة، والبندورة الكيلو ب39,000 ليرة. أهلا وسهلا فيكن. لاميزا فطاير سبانغ، لاميزا 350 جرام بيطلعوا دزيني $3.70، أرخص من اللي بدون يبيعوكن إياها برات الفرن، يعني برات السوبر ماركت بالفرن أرخص بكتير، كانت $5.50 صارت $3.70. لاميزا فطاير سبانخ. اديمامي ماركت اوشن جاردن 400 جرام $2.40. كابتن فيشر بيبي شريمبس وسبيشال اوفر 400 جرام كابتن فيشر بيبي شريمبس $3.95. بلان سولي جبنة تشيدر سلايسز بلان سولي 150 جرام $2.70 بدلا $3.75، يعني توفير $1.05، كل ايتم في توفير. توفير كتير كبير بمشترياتكم اليومية الأسبوعية والشهرية مثل ما أنا عم بعمل. فهد جوني وفهد سوبر فاليو زل أنهر الموت باتجاه جوني من كل المناطق اللبنانية بتقدروا توصلوا له عبر إشانجر نهر الموت. أوشن جاردن زبدة غير مملحة أوشن جاردن وقية 200 جرام بدولار وعشرين سنت. ديروني مايونيز 500 مليلتر بدولارين وخمسة وعشرين سنت. نوتيلا 750 جرام بسبعة دولار واربعين سنت. منتجات دومو وأسعار رائعة جدا. فيكن تزوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي تتشوفوا صفحات بكاملة كل أسبوع عن العروضات الحلوة. بالكوني كاكاو 280 جرام 10 قطع بالكوني بدولار و95 سنت. والمراعي حليب المراعي 4 كل وحدة فيها لتر حليب المراعي أربعتهم ب 4 دولار و95 سنت. بلان سولي بيتزا صوص with أوريغانو 360 جرام رطبان إزاز بلان سولي بدولار و30 سنت. بقسم المشروبات الروحية تشيفوس 12 years old ب 23 دولار و70 سنت بدل 31 دولار و95 سنت. توفير كتير كبير بقسم المشروبات الروحية الأدوات المنزلية أدوات التنظيف دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت. بالموليف 2 ان 1 380 مليلتر بدولار و80 سنت. بريل للجلي 3 لتر ب 5 دولار و80 سنت. ستورم من سانيتا سانيتا ستورم ديش واشينج ليكويد من سانيتا الماركة العريقة اللبنانية اللي بنفتخر فيها سانيتا ستورم ديش واشينج 650 مليلتر ب 95 سنت فقط. فيلادا وعروضات على كل مماسح الفيلادا ومستلزماتها أسعار رائعة جدا. محارم جيبسي اثنين محارم جيبسي كل واحدة فيها

0: امبارح اللي حاطط علامة التاكسي على سيارة نمرة بيضة وعم يشتغل عليها، شوف قلة الأخلاق لوين.
1: 100%، بس ما قلت لي أي منطقة تنشوف أي مفرزة سير رح تتولى أمره. المستمع اللي رقمه بينتهي 433 بعت لي إياها كمان على 70-220-888. هل وقح معه فولكس فاجن 5417-59 على جيم، وبكل وقاحة ومش فارقة معه حدا، حطتها على سطح السيارة مش على التابلو لحتى إذا شاف دورية يخبيها دغري. يعني وقح وقاحة مطلقة، بده يكلها نصيبه أكيد، بس تنعرف أي مفرزة سير رح تتولي، وأكيد قيادة قوى الأمن الداخلي رح تتبلغ عنه عبر جبل لبنان. شكراً قيادة قوى الأمن الداخلي، دايماً شعبة العلاقات العامة بتبعت لنا رد على كل المخالفات اللي بلغون عنها، بيحطوا إلى جوني الصديق إذاعة جبل لبنان المخالفة اللي بلغتونا عنها بتاريخ كذا، تم اتخاذ الإجراءات بحق مخالف القانون. صوتك عالي جبل لبنان. وبخبر قضائي خاص بإذاعة جبل لبنان، قاضي التحقيق بجبل لبنان الرئيسي ميراي ملاك أجلت جلسة استجواب عبد الغني طليس بشكوى المقامة ضده من الإعلامي الزميل بشارة شربل. هل دعوة هيدي من الإعلامي الزميل بشارة شربل أقيمت بواسطة وكيله المحامي الأستاذ جورج الخوري، جرم قدح وذم. استمهل وكيله لعبد الغني طليس لتقديم دفوع شكلية والمحاكمات رح تمشي. وكمان بمعلومات قضائية لإذاعة جبل لبنان، بين اليوم وبكرة رح يكون في حكم كمان ونظر بحكم بقضية بيع السيارة المميزة الفيراري اللي تم شطب وتزوير انه هي منا مصادرة وما في عليها إشارات قضائية. طبيب تجميل معروف جدا كل مرة بأجلوها وبيزمط بريشه. يا حضرة القاضي الرئيسي، عم نراقب المواضيع، إذا بتكون تأجلوها بعد مرة رح نبلش ابتداء من بكرة نلمح إنه في شيء عمل، يعني إنه شو هالقضاء اللبناني ببعض الأحيان بيموتوا المتقاضين وما بيطلع الحكم، بيكون كل شيء ظاهر. ليه هالطبيب التجميل المعروف عنده سيارة مرهونة لأمر شخص رهن القضاء اللبناني وفعليا ثلاث إشارات قضائية بإنكريبت، الفاسدين اللي بالطبقة العليا بإنكريبت، المسؤولين الكبار بإنكريبت، واحد أزعر أو مجموعة من الزعران بإنكريبت شطبوا الإشارات القضائية، وهيدي جنحة منا جناية، شطبوا الإشارات القضائية ومباعت السيارة بشكل شرعي عند كاتب العدل وانتقلت لمالك جديد. طيب كيف؟ طيب ليه؟ وطيب ليش ما بدك تحكمي يا حضرة القاضي الرئيسي بهالقضية؟ كل مرة بتأجلوه وبيزمط بريشه طبيب التجميل اللي باع بعلمه بتزوير. لاحقينكم للنهاية، للنهاية ما حدا رح يزمط بريشه. صوتك عالي جبل لبنان. آخ يا بلدي لبنان. المزيد والمزيد، وبنفتخر بمؤسسات لبنانية تتوارث الأجيال من الجد للحفيد، ومنهم زيت الزيتون، شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي، زيت زيتون صافي 100%، من عين جرفة بحصبية على صفوح جبل الشيخ جبل حرمون، جبل بميز هالزيت لأنه بعيد عن رطوبة البحر على ارتفاع بين 800 و900 متر. زيت زيتون وادي التيم، جودي وصفاوي. العنوان حصبية عين جرفة، إلى ما ويدكم بلبنان والعالم. زيت زيتون بكر ممتاز من شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي، تواصلوا مع السيد حسين دربية. زيت زيتون صافي من وطننا لبنان. حسين دربية 03-180-6641 03-180-641. وزيت الزيتون من جبل حرمون لمويتكن بلبنان والعالم. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك

مباشرة المزيد والمزيد وجامعة IUST بالأشرفية، هن ما بدون يردوا، ولكن في سيدة عم تشكيلنا من إذاعة جبل لبنان عن بنتها اللي عندها معاناة كبيرة مع جامعة IUST بالأشرفية، وانتم ما بتكون تردوا؟ ما تردوا، نحن بنعطيكم أكيد ضمن القانون حق الرد يا جامعة IUST، ولكن يبدو أنه انتم مبادئكم أنه سبونا بس جيبوا سيرتنا. ما حدا رح يسبكم، رح نسمي الأمور بأسمائها. من بعد ما انسرقت من داخل حرمكم بالأشرفية ساحة ساسين صناديق تبرعات يا جامعة IUST وطمشتوها، ما رح نطمشها. وهلأ كمان المدام هند أيوبي سكري بعد البريك رح تخبرنا وتتابع تخبرنا بالجزء ما قبل الأخير قصة بنتها اللي انظلمت بالـ IUST.

0: جبل لبنان. من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعب، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعب، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: احمر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Nuits Nostalgie présentent
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras, quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية. تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان.
5: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. ننتقل إلى نطاق بلدية الشياح ونشاطات. انطلاق حملة تحت عنوان دفى شغل ديتك بتنظيم من جمعية عامل في حصادك بالتعاون مع مركز الرعاية الصحية الأولية التابع لبلدية الشيح. اللي بيهمه المشاركة بهالحملة عبر إهداء أحد المسنين حريم صوف ليدفي حاله بهالشتوية. فيكن تتواصلوا بأقرب وقت مع مركز الرعاية الصحية الأولية التابع لبلدية الشياح. دفى شغل ديتك. الله يعطيكم العافية يا صبايا لحتى يتدفوا هالخطيرية المسنين اللي ما عندهم أي معيل، خاصة أنه كمان بنطاق الشياح عين الرماني في عنا دار للمسنين، دار العجز المارونية. شكراً سلف لألكن يا صبايا ويا شباب. فيكن تتواصلوا مع مبنى البلدية بلدية الشياح 01-544-999. فيكن زوروا صفحة بلدية الشياح على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. رئيس البلدية الأستاذ إدمون غريوس وأعضاء المجلس البلدي وكل النشاطات اللي عم نواكبها بفخر عبر إذاعة جبل لبنان. وهيدا عمل إنساني بدفي خطيار أو خطيارة بهالشتوية الجاية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن رسالة صوتية من المواطنة هند أيوب سكري رح تحكي لنا بعد بالرسالة هيدي ما قبل الأخيرة، بعد في رسالة كمان بلكي نهار الجمعة بنسمعها. جامعة الأيو أس تي بالأشرفية شو عملت ببنتها؟ قضية برسم وزارة التربية والرأي العام اللبناني، والأجوبة عم ناطرينا من أسابيع قصة سرقة الصناديق التبرعات من داخل جامعة الأيو أس تي بالأشرفية، وهلأ هالقصة هيدي مع المواطنة اللي بنتها ضاع مستقبلها بجامعة الأيو أس تي، ولحديت هلأ ما مارسوا ولا طلبوا بجامعة الأيو أس تي حق الرد. مشان هيك نحنا بنسمع، وإذا بدكن تردوا حق الرد محفوظ لألكون، وإلا بتكونوا ساكتين لأنه مستحيين تردوا.
6: صباح الخير مجددا جوني لألك ولكل مستمعي إذاعة جبل لبنان. من جديد رح أعرف بنفسي، معكم هند أيوبي سكري بحلقة جديدة من صوتك عالي. رح تابع قصة بنتي ميرا وقضيتها مع جامعة الأيو أس تي. قصة صبية عم بتحاول مثل كل شباب لبنان من جيلها تحول الإحباط لأمل بالرغم من كل الصعوبات اللي عم تواجهها، لكن للأسف بدل ما تكون الجامعة هي الحاضنة لهالصبية ولهالأمل، عم نكتشف سنة ورا سنة إنها هي مصدر الإحباط بحد ذاته. اليوم رح نتابع تفاصيل جديدة، تفاصيل هذا المشوار لحط الحقيقة كاملة بتصرف الرأي العام. 8 سنين من الوعود الكاذبة. يمكن كتير ناس عم تسأل وعم تسمعنا اليوم وتقول ليش لهلأ ميرا ما خلصت؟ يعني 8 سنين، يعني ممكن هي كانت تدرس طب أو تدرس أي اختصاص تاني، بس صحافة اللي هو معروف 3-4 سنين ماكسيموم، ليش 8 سنين بعد لهلأ ميرا ما خلصت؟ ليش ما نقلت طيب على غير جامعة ونفتت بريشة؟ الجواب بكل صراحة هو الأمل. كان دايماً عنا أمل ونسمع وعود أنه خلص هانت، بقي لها شوي رح تخلص، إسا كان مادة وبتتخرج. كنا نقول معلش خلص، يعني تاخد شهادتها وتطلع تتخصص برا وتكمل حياتها. بس المصيبة وين؟ كنا كل ما نقرب من خط النهاية نرجع نكتشف صدمة جديدة. الوراق الرسمية بتقول أنه ميرا بعد بقي لها شوي تكريدي وبتخلص، لنكتشف هالسنة أنه كمان كان في خطأ بالحسابات، وأنه رجعوا زودوا الأرقام والمواد باعتبار أنه ميرا بعد ما أخذت المواد التخصصية بالصحافة، هيك فجأة بيكتشفوا أنه بعد في مواد أساسية ميرا مش أخذتهم وما فيها هلأ تتخرج، ومضطرين استنزد لها 18 كريدي، يعني ممكن سنة أو سنة ونص أو ما بعرف قدي ممكن بعد لحتى تخلص، بعد ما كنا نحن هلأ رسمين أحلام وبنيين أمال جديدة على أساس أنه هلأ هي بتكون مخرجة وخالصة، مكتشف أنه بعد في كتير مواد ميرا بعد مش أخدتهم. وهي الجامعة نفسها بتكتشف، مش نحن بس اللي منكتشف، أنه هيك فجأة بعد في مواد مش مأخودة، وكأنها هيك يعني دائرة مغلقة ما عم تخلص، يعني كل سنة ورا سنة نفس الشيء نفس الشيء. كل هذا ليش؟ لأن التلميذ الوحيد اللي عم تعمل صحافة بهالجامعة كأنهم ما شايفينها، كأنهم مش معتبرين أنه هي أساساً موجودة. 8 سنين عم ندور بنفس المكان، وكل سنة حجة جديدة وأخطاء وأهمال ما له حدود، وكأنه العمر والوقت ما له قيمة. هون صار الأسوأ. ميرا اللي كانت روحت على الجامعة هيك تروح بشغف بحب، صار روحت هم غم كسرة قلب ضجر وقصاص. ميرا بطلت تلاقي حالة جوات الجامعة، جوات هالمحل الكئيب، هالمكان المحبط. صارت تلاقي حالة وتتعلم أصول المهنة الحقيقية برا مع رفقاتها الصحفية اللي صدف جامعتها فيهم الحمد لله، أو من خلال السكن المشترك، أو من خلال الكافيه والنوادي اللي تروح عليها المشتركة اللي تعرفت عليهم هنيك. مجموعة من الصحفية الأجانب اللي لهم قيمة ببلادهم، للأسف لأنه هون عنا ما لقينا هيدي القيمة، وبيكتبوا بأهم الصحف العالمية وحتى اللبنانية. ميرا صارت تتدرب معهم وترافقهم وتعمل تغطية حية أوقات معهم وتكتب معهم مقالات بصحف معروفة. فيني أقول باختصار ميرا ثبتت نفسها بنفسها بمجهودها الشخصي من خلال معارفها، من خلال رفقاتها اللي كان لهم فضل كتير كبير عليها، مش من خلال جامعتها اللي ما لقيت منها ولا 1% من الدعم حتى الآن. أنا هون بدي نوه، بدي أحكي شيء بين قوسين، أنا مش عم بحكي هذا الشيء من العدم، أنا عم بحكي من موقعي كإنسانة تربوية وبخبرتي اللي بتتعدى 20 سنة كمعلمة ومنسقة تربوية لفريق عمل كتير مهم وبعتز فيهم. مش عم دافع عن بنتي اللي مجرد إنها بنتي، بس أنا عم بحكي من موقعي التربوي. خاصة أنا بعرف بعصرنا هذا قديش نحن منركز على التفكير النقدي اللي المفروض نتبعه ما بس بحياتنا العلمية، كمان بحياتنا اليومية، ونسأل نفسنا لماذا؟ ليش؟ ليش هالبنت اللي فاتت بحماس على الجامعة وبكل طاقاتها وصلت للكآبة وللإحباط وللكره لجامعتها؟ بالأخص رح أرجع أحكي عن كلمة advisor اللي هو أو اللي هي مفروض أنها تكون عن دعم الأكبر لبنتي، هي كانت المحطمة الأكبر لبنتي. بدي كمان دوي من موقعي التربوي على أهمية التعليم الشخصي اللي هلأ الكل عم يتبعه بأهم المدارس. لما بقول تعليم شخصي يعني المفروض كل طالب يكون عنده وضع خاص لأله، يكون يعني التعليم مشخص لأله، خاصة هون بوضع ميرا كونها تلميذة وحيدة بهذا الاختصاص. أنا كتير عم بعيد هذه الجملة، التلميذة الوحيدة بهذا الاختصاص، لأنه هي كانت يعني أصل البلا مثل ما بيقولوا. أنا أكيد أنه ميرا كان ممكن تمثل جامعتها بأحلى صورة، وكان ممكن يطلعوا منها البريء اللي جواتها لو عرفوا كيف. للأسف بعد 8 سنين من الصبر والتعب والركض والأحلام الضايعة ما عاد فينا نكتفي بالصمت. هيدي القصة قصة بتصور كل شاب أو صبية بلبنان عم ينسرق حلمهم من وراء أهمال، من وراء استلشاء بسبب إدارات غايبة عن الرقابة. بختم بسؤال برسم كل ضمير حي، برسم الرأي العام، برسم وزارة التربية. قديش لازم ننطر بعد لحتى يصير حق الطالب ببلدنا مصان؟ إمتى رح تصير الجامعات بيوت لأولادنا بدل ما تكون مكان لقتل الأحلام؟ بشكركم من قلبي على وقتكم، على استماعكم. بشكر جوني، وإن شاء الله التكملة مع الحلقات الجاية. ويسعد صباحكم.
5: وصباحك. إن الله راد نهار الجمعة نهاية هالقصة هيدي كيف رح تكون، ونحن ناطرين رد الـ AUST على الموضوع. ممكن الـ AUST تقلب الحقيقة 180 درجة، بس ملتزمين الصمت ليه؟ ليه يا إدارة الـ AUST الأشرفية؟ ليش هالصمت المريب هيدا وعدم الرد على هالإنسان اللي عم تدافع عن بنتها؟ يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. تحذير عاجل من قوى الأمن الداخلي، أغلقوا الحسابات مع هذه الشركات الاحتيالية فوراً. رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم، وصوتك العالي من جبل لبنان.
7: فوراً نطلب من كل الأشخاص اللي عندهم حسابات وعم يتعاملوا مع شركات التداول والاستثمار بيّنت تحقيقات شعبة المعلومات إنها وهمية، يسكروا حساباتهم. هالشركات صاروا سارقين ملايين الدولارات، والمواقع هني منشوف التلاعب الكبير بالعناوين. مهم جدا تغيروا كلمة السر إذا عم تستعملوها بأي مكان آخر لتحموا بياناتكم وأموالكم. كنا حذرنا من خطورة التعاطي مع شركات التداول الاحتيالية بفيديو بيشرح كيف نتفادى نوقع ضحيتهم. هالشركات الاحتيالية لتخفي حركة تنقل الأموال عم تشتري تستأجر حسابات بشركات تحويل الأموال من أشخاص. منحذر كل يلي ببيع بأجر أو حتى بعير حسابه راح يتعرض للملاحقة القانونية. يلي وقع ضحية هالشركات الاتصال على الرقم 1788 لاستكمال التحقيق. انتبهوا.
5: يسعد صباحك المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم، رئيس شعبة العلاقات العامة، موجودة على حسابهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي أسامي الشركات. وبكل الأحوال يعني في شركة اسمها sedcocapital.com، sahamfinancial.com، mafic.com.sa، icap.com.sa وغيرها من الشركات. هيدي مواقع تواصلية. يلا انه حلمكم بالثروة العاجلة والسريعة، وانه يصير في غنى تغنوا، بتلاقوا حالكم اكلتوا الضرب. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مجلس الوزراء وافق على مطلب بلدية الجديدة البوشية السد، وقرر إقفال مطمر الجديدة نهائياً قبل نهاية العام 2026. قربت، بس شو اللي قرب؟ وماذا بعد؟ لا في محارق ولا في مطامر جديدة. كارثة كارثة عم بتطال بيروت الإدارية وبيروت الكبرى وكسروان. كارثة كارثة كبيرة. أكيد الكارثة هي من خلال مطمر صار جبل، صار بدنا نغني له يا جبل البعيد خلفك حبايبنا. بس كمان انه ما في شيء جديد. طيب يقفل المطمر، بتكلنا زباله، وين بدنا نطمر بعد؟ او وين بدنا ندفن شيء بحر جديد على اي شط؟ يا في كارثه ناطرتنا قريبا بموضوع النفايات. الله يعطيهم العافيه شركه رامكو التسبي على قيام بوجبهم برفع النفايات، بس تنشوف وين بدون ينقلوا النفايات بوقت لاحق بعد إقفال مطمر الجديدة. صوتك عالي جبل لبنان. فخر للسياحة اللبنانية بوطننا لبنان، لورويال أوتيل بيروت. Enjoy live barbecue, fresh sushi and perfect Friday night. كل جمعة Friday night لورويال أوتيل بيروت. فيكن تحجزوا لورويال أوتيل باربيكيو نايت every Friday كل ليلة جمعة. أجواء حلوة كتير، لايف سوشي ومشاوي وحلويات بأوتيل خمس نجوم أكتر، نفتخر فيه. وبالسياحة اللبنانية لورويال أوتيل بيروت. إذن book your table now Friday night at لورويال أوتيل بيروت، لو جاردان دو رويال، 04-555-000. لورويال أوتيل، زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي لحتى تشوفوا العروضات الحلوة للعرسان ولكل الزوار بوطننا لبنان والسياح وإقامتهم بلورويال أوتيل بيروت. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية، والمزيد والمزيد.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: يا ماما بحبه
3: حبك برز مسلم امبوسيب
4: يا امي بحبه
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن
6: الله يستر
7: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16
8: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك
9: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة
10: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الأربعاء ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان على جبل لبنان أبليكيشن ومكتب التحرير والمتابعة رصدنا من وقت قصير على صفحة US Embassy بيروت صفحة السفارة الأمريكية في لبنان صورة لشاحنات وآليات هامفي سلمتها الولايات المتحدة إلى الجيش اللبناني بمرفق بيروت 47 آلية من طراز هامفي لنقل الجنود والدوريات وخمس شاحنات مهداة من أمريكا للجيش اللبناني تأتي هذه الشحنة في إطار التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في تعزيز سلطة الدولة وسيادتها شكراً الولايات المتحدة ويلا عقبال إشي أكتر من الهامفي والشاحنات أسلحة مدفعية أسلحة تقيلة بيستاهل الجيش اللبناني والشرعية اللبنانية شكراً هلأ بالشكر تدوم النعم وعقبال طرازات ودبابات كبيرة ومدفعية كبيرة لتعزيز قدرات جيشنا اللبناني والشرعية اللبنانية شكراً سيدي السفير ميشيل عيسى شكراً الولايات المتحدة صوتك عالي جبل لبنان ونستعرض يومياً أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الأربعاء بعنوان فوضى وتخبط من واشنطن إلى بيروت العنوان واحد محاولة شق طريق وفتح ثغرة في حائط المفاوضات المسدود وفي حائط اتفاق الإطار الذي يطير من أجله رئيس الوفد اللبناني المفاوض إلى الفاتيكان سيمون كرم في محاولة للضغط من أجل تفعيله وانتظار تبلور نتائج مفاوضات رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن ونيويورك جاءت أول المبادرات لحلحلة بعض العقد من أمام الحكومة لامتصاص النقمة من الشارع اللي كانت النقمة اليوم قبيل الإضراب الذي كان مقرراً وأمام الرشوة التي أعطيت وهي 5 لتر بنزين كبدل نقل يومي بسقف أدنى 500,000 ليرة في حال تراجع سعر المحروقات وإذا ارتفعت الأسعار لا يتجاوز 800,000 ليرة ينتهي اجتماع لجنة المؤشر على فوضى غريبة عجيبة في العطاءات غير مضمونة وغير مكفولة حتى ولو أنها صادرة عن وزير العمل فيما لم تعرف حتى الساعة اتجاهات وزارة المالية على صعيد الملف ككل وبالتوازي هناك شروط تعجيزية يفرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة لخفض العجز والالتزام بموازنة متقشفة لا يعرف حتى الساعة كيف يمكن ضبط أرقامها، إن كان لجهة ما تبقى من 2026 وقد ضربت الحرب توازناتها، وإن لجهة موازنة العام 2027 التي من الصعب أيضا التحكم بأرقامها. كل ذلك مؤجل كنتائج، فيما السلطة غارقة في تخبطها لجهة كيفية مقاربة الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية. من باستطاعته الخروج من هذا النفق الكبير؟ سؤال طرحته السيدة إلهام سعيد فريحة، فوضى وتخبط. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان بعد شوي، الكهرباء بعد شوي، الإصلاح بعد شوي، الحلول بعد شوي، الدولة يبدو أنها أيضا في طريقها بعد شوي، أما الأزمة فهي الوحيدة التي وصلت في موعدها، بل وصلت باكرا. المواطن يدفع ويتحمل ويهاجر ويعود ليسأل هل تغير شيء، فيأتيه الجواب الرسمي بابتسامة هادئة، الأمور إلى التحسن. أي تحسن؟ لا أحد يعرف، لكن المهم أن الجملة مطمئنة. حتى أصبح اللبناني إذا سمع كلمة انفراج يفتش أولاً عن محفظته ليتأكد أنها ما زالت معه. بعد شوي صيد اليوم، إلهام سعيد فريحة، موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي. صوتك عالي جبل لبنان. والروح الرياضية بوطننا لبنان، تنظم جمعية بيروت ماراثون حدث رياضي غير مسبوق تحت عنوان بوينت زيرو، نقطة الصفر، وذلك في نسخته الأولى الأحد المقبل بوجهة بيروت البحرية على مساحة 25,000 متر مربع ابتداء من 6 الصبح لغاية 6 بعد الظهر. التجمع ببلش الأحد المقبل بمكان الحدث، وبعد بساعة ببلش تسجيل الرياضيين والرياضيات، 8:30 انطلاق الفوج الأول، وأربعة وخمسين دقيقة يعني 5 إلى 10 بعد الظهر انطلاق الفوج الأخير، وحفل توزيع الجوائز الساعة 6:15 بعد الظهر. يتخلل الحدث منافسات رياضية مميزة إضافة لأجواء ترفيهية بتشمل وجبات غذائية، موسيقى، أنشطة متنوعة. رح يجمع الاحتفال الرياضي نخبة من الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية والركض والنوادي الرياضية والمجتمع الرياضي اللبناني. يوم واحد حافل بالتحدي والحماس، الأحد المقبل بواجهة بيروت البحرية. هالفكرة انطلقت استناداً لخبرة جمعية بيروت ماراثون، 23 سنة من العطاء الرياضي بتنظيم أبرز السباقات والفعاليات الرياضية بلبنان وجمع الألاف من المشاركين تحت شعار الرياضة والمجتمع. جمعية بيروت ماراثون تطمح يتحول هالحدث لموعد رياضي متكرر وثابت على رزنامة لبنان الرياضية وتطوير هالتجربة، لأنه الصحة العقلية والبدنية هي البداية من الصفر، وبمقدور كل رياضي أنه يتحدى حدود قدراته ويكتشف إلى أي مدى يمكن أن يصل. إذن بوينت زيرو بيروت ماراثون الأحد المقبل وجهة بيروت البحرية، أهلا وسهلا فيكم، انضموا لألنا ورح نكون كلنا موجودين حول السيدة ماي الخليل مؤسسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون. وبالروح الرياضية بيبقى لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بوطننا لبنان في ضيعة مظلومة من قبل جيرانا. نعم، رح نحكي بعد شوي عن هالضيعة اللي هي عينات الأرز. عم يسرقوا لها إخوتنا بالوطن اللي مفروض نكون متعايشين معهم، وأولاد عمنا السوريين عم يسرقوا محاصيل التفاح والمحاصيل الزراعية من عينات الأرز قرب دير الأحمر. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للزميلة الإعلامية براديو دلتا ميراي عيد، وذكريات هيك جمعتنا بتغريدة على صفحتي على فيسبوك جوني الصديق وصفحة نحن عيونك لبنان. كتبت لها بوقتها صباحك خير الزميلة براديو دلتا ميراي عيد، وصباح المبدع الموسيقي صاحب الاستوديو جو بارلجيان، كان لي الشرف والسعادة أني رفقتك بالمشاركة بإعداد برنامجك لمدة سنة، واختبرت محبتك وطيبة قلبك وأخلاقك والهدوء والأداء الرائع اللي بتتمتعي فيه، والأهم أنه بعد انتهاء التعاون معك اختبرت وفائك يا كبيرة ويا وفية. وأضفت أنا بتغريدتي بوقتها من 8 سنين: موفقة ميراي عيد ببرنامجك الناجح المستمر من سنوات بفضل محبة وإعجاب الناس فيكي وأنا منهم. الإمضاء جوني الصديق، صفحة نحن عيونك لبنان. ميراي، كل الاحترام والتقدير زميلتي الحلوة العزيزة براديو دلتا، بتسمعني دايما هي متوجهة على راديو دلتا تتقدم فترتها الصباحية، بتسمع إذاعة جبل لبنان، ومشان هيك رح نهديها أنا وياكم أغنية طلبتها. قلت لها شو بتحبي؟ قالت لي غرامي فيروز. طيب شو بدك لفيروز؟ ليالي الشمال الحزينة. يلا

من إذاعة جبل لبنان كلمات وألحان الأخوين رحباني السيدة فيروز وليالي الشمال الحزينة أهدتها لألكن زميلتنا الإعلامية براديو دلتا ميراي عيد. وكل المحبة لزملائنا الإعلاميين، نفتخر فيكن مثل ما أنتم بتفتخروا فينا وبتسمعونا. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الأربعاء الساعة 3:30 بعد الظهر بفندق سمول فيل بالمتحف بيروت، متحدون ضد الظلم وإيدك معنا. يلا يا مذيعين، أنتم بتشكلوا 99.9% من الشعب اللبناني، يعني 3-4 ملايين 5 ملايين ما عدا السهو والخطأ، يمكن أكتر يمكن بس مش أقل أبداً، عم نكتر أعدادنا عم تكتر والسوريين معنا عم يكتروا والعملاء للخارج عم يكتروا. فخلينا نتحد ضد الظلم، ما تخلون يكونوا 20-30 شخص. لقاء خاص للمذيعين مع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وكل مظلوم بجريمة ضرب الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء 30 أيلول 3:30 بعد الظهر بفندق سمول فيل المتحف بيروت. يلا قولوا الله وأهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري، رئيس بلدية بعكفرة الأستاذ إلي حنا مخلوف، قام امبارح بزيارة لوزارة الداخلية واستقبل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، تباحثوا بشؤون قضاء بشري واحتياجاته المرتبطة بوزارة الداخلية والبلديات. شكر الأستاذ إلي حنا مخلوف الوزير الحجار على كل الجهود اللي عم بيقوم فيها لمتابعة شؤون البلديات والملفات الأمنية. الله يكبر واجبك سيدي الوزير العميد أحمد الحجار، وتسلم دياتك على كل شيء عم تعمله للبنان كله، ومنهم أيضا لقضاء بشري واتحاد بلدية قضاء بشري. إلي حنا مخلوف لا يألو جهدا بزيارات مكوكية لكل المسؤولين ليضل الصوت العالي لقضاء بشري وقضايا، ومنفتخر بأخباركن عبر إذاعة جبل لبنان. وزير الداخلية ورئيس اتحاد بلدية قضاء بشري إلي حنا مخلوف، صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

بوطن لبنان. عم بيصير اشياء كتيرة وفي موبقات كتيرة وزعران كتار بهالوطن وعم نكشفهم تباعا نحن وياكم. اخ يا وطن لبنان الله ينجينا. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: اذاعه جبل لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: sau dacă alegeva Lübnen. مؤسسات لبنانية صامدة سياحياً وتجارياً بخدمة الوطن. حلال رنتكار لتأجير السيارات وحلال جروب لبيع السيارات موديل 2026 هايبريد صديقة للبيئة. حلال جروب بتصرفكم وحلال رنتكار بتصرف السياحة اللبنانية والمجتمع اللبناني. من المنصورية لكن لبنان، أميل حلال وفريق عمله بحيوكن، وأهلا وسهلا فيكم بصلاة العرض بالمنصورية وتقاطع الدكواني مقابل الهابي بالقرب من النافعة بالدكواني. حلال رنتكار 03-166-711 و71-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية. وصوتكم العالي من جبل لبنان.
1: صباح الخير أستاذ جوني، كان بس بدي هيك أحكي عن شغلة صغيرة شفتها مبارح عند حدا من أصحابي، عم بفرجيني مبارح شي بيقولوا له في شي قبض بالدرك بقوى الأمن، عم بيقول لي إنه تلاقي تطلع بشرفك قديش بيعطوني بدل سكن. طلعت هيك لقيت بيعطوه بدل سكن بالشهر 166,000 ليرة وبيقبض على مرته 60,000 ليرة. عن جد في بعد الدولة بعدهم حاطين هيك قصص؟ يعني تخيل بيقبض على مرته أقل من ربطة خبز وبيقبض بدل سكن، يعني ما بعرف عن جد شي ببكر، عن جد شي ببكر.
0: نعم، وضع البلد كله بشي ببكر، وبالفعل أكيد وضع المتقاعدين واللي بالخدمة من عسكريين ومدنيين شي ببكر، كله ببكر. يعني كانت 150,000 ليرة كانت 100 دولار بالزمنات، يا رزق الله، بس منقول رزق الله، بس هن كانوا عم يسرقونا، عاملين الدولار بألف وألف خمسمية أو 1515 ونازلين سرقة هني ونسف بهالبلد من أساساته. بالآخر فلسنا كلنا سوا، طرقوا لنا مصرياتنا اللي حكمونا من 1990 لسنة الماضية، من سنة ونص. الله لا يوفقهم ولا يفرجيهم نهار حلو. فجروا لنا مرفق بيروت، يتموا الناس، رملوا الناس، وبعد في ناس لحديت هلأ شهداء أحياء فاقدين الوعي أو فاقدين النظر. الله لا يوفقهم. كل مين حكم لبنان وسرق لبنان وسكت لأنه شيطان أخرس كان بحق لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وخلينا نكون عم نعمل عمل خير ونتابع نحن وياكم التبرع لترميم كنيسة السيدة ببع كفرة. كنيسة السيدة ببع كفرة مسقط رأس القديس شربل، تقوم هالكنيسة فوق الكنيسة القديمة. تم إعمار الكنيسة من حوالي 105 سنوات فوق الكنيسة القديمة اللي هي فيها جرن عمادة القديس شربل اللي كان هو شربل مخلوف ابن بقع كفرة. سابة مخلوف رجل الأعمال ومدير مشروع الهوليداي بيتش البحري لا يألو جهدا مع أهلنا المتمولين ببقع كفرة، ولكن بعد نحن بحاجة لفلس الأرملة منكم. تبرعكم لكنيسة السيدة بسبيل هالضيعة اللبنانية اللي هي أعلى قرية مأهولة بالشرق الأوسط ببقع كفرة. فيكن تستعملوا ويش تو ويش، تحاولوا عبر ويش تو ويش من لبنان وخارج لبنان باسم سابا بركات. سابا بركات مكلفته الكنيسة بكل أمانة، بس يوصل لعند سابا بركات أي تبرع من الدولار للألف، الله يزيدكن من لبنان وخارج لبنان فورا بيتحولوا للجنة ترميم الكنيسة. تقريبا صرنا مخلصين 75%، بعد في 25% من عملية الترميم. إذن لترميم كنيسة السيدة ببع كفرة وش تو وش عبر وش موني باسم سابا بركات 03-339-735 ومن خارج لبنان 00961-3-339-735 وش تو وش من خارج لبنان وداخل لبنان. شكرا لكم باسم أهلنا ببع كفرة، باسم رعية كنيسة السيدة ببع كفرة، منصلي لكم لحتى ربنا يزيدكم وزنات بخدمة الإيمان بوطننا لبنان واللبنانيين المنتشرين بالعالم. رهاننا عليكم. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع لبنان فايلز الإخباري lebanonfiles.com. حركة مرور كثيفة بالأشرفية وضواحية على مر متر هون حد الإزاعة، كثافة أكيد باستعمال سياراتنا. يلا عبال ما يتحسن الوضع ونعمل مترو وباص تحت الأرض وفوق الأرض لحتى نخفف استعمال سياراتنا. وحسب إحصاءات غرفة التحكم قتيلين، يعني تصوروا هلأ في عائلتين بدون يدفنوا هالقتيلين المعترين، و13 جريح ممكن يرجع يموت منهم أشخاص تانيين أو يصيروا معوقين. يلا خلينا لكم معاقين لحتى تنقذوا. بده يصير في ناس معاقة دايما، في ناس مبلية، يعني عندكم 11 عائلة مع أقربائهم 13 عائلة مبليين بجرحاهم اللي ممكن يرجعوا يموتوا، والقتيلين لا الحق علينا، لا الحق عليكم، وبتجي الشركات والتأمين وخبر السير وغيرها، وبعدين بيجي التصليح بجراجات تصليح السيارات، وما أدراكم ما جراجات حدادة وبويا السيارات من تحكم وسرقة وقلة شطارة. كل واحد بيتهم التاني انه هو حمار بمهنته، وبالنهاية 70% شغلهم ما بيسوى جماعة حدادة وبويا السيارات. يلا واكيد بيضل في ناس دايما عندها ضمير وعندها شطارة تحتفظ فيها، مش شعارات على الفاضي. انتبهوا لحالكم حتى ما تعوزوا جراجات حدادة وبويا السيارات، وما تعوزوا انه تنحبسوا لانكم قتلتوا او جرحتوا، سوقوا على مهلكم. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: ماذا سمع نواف سلام في واشنطن؟ إدغار طرابلسي فقرت بأقلامهم: هل سيبنى هيكل جديد في أورشليم؟ وكريستينا شطح: بعد استشهاد نصر الله هل دخلت بيئة المقاومة مرحلة جديدة؟ كواليس لبنان فايلز: ريكاردو شدياء مع الجنرال. زار الإعلامي ريكاردو الشدياء على هامش زيارة لباريس المدير السابق للمخابرات السفير جوني عبدو، وكانت جلسة مطولة علق عليها ريكاردو بالقول: لا تحلو زيارة باريس كل مرة من دون زيارة الشاهد على التاريخ السفير جوني عبدو، مدرسة في الشجاعة ومرجع دائم في صناعة الأحداث والمواقف والعبر وقاموس لزمن رجال الدولة. 3 ساعات مع الجنرال جوني عبدو الذي عرف ويعرف الكثير حتى اليوم. نعم تحية لك ريكاردو الشدياء، سلم لي على الجنرال السفير جوني عبدو. بخبرني خي جوزيف صديق الله يرحمه عن الرائد جوني عبدو اللي كان قائد فرقة المكافحة بالجيش اللبناني التابعة لمديرية المخابرات، وعن الأشياء اللي كانوا يعملوها بخدمة الشرعية اللبنانية آنذاك. خي دافع عن الشرعية ب 13 تشرين وغادر الحياة بعد أوجاع سنوات، والله يطول بعمرك السفير جوني عبدو اللي كان رائد آنذاك، الرائد جوني عبدو قائد فرقة المكافحة بالجيش اللبناني. بطولات بخدمة وطننا لبنان. إقالات بالجملة. مرصد لبنان فايلز أشارت معلومات لبنان فايلز إلى أنه جرت إقالة العشرات من أعضاء المجالس البلدية في مناطق مختلفة خلال الأشهر الأخيرة، والسبب يعود لتخلفهم عن تقديم بيانات الذمم، يعني براءة الذمة المالية، للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي طلبت من وزارة الداخلية والبلديات بعد انتهاء المدة إقالة المتخلفين، وهذا ما حصل. نعم. ارتكب جريمة قتل في سوريا ثم فر إلى لبنان، يعني هذا بالعكس، هذا الشقلوب المقلوب. قالهم بالعادة بيرتكبوا أولاد عمنا السوريين جرائم وسرقة وبيهربوا على سوريا، بيرجعوا على مسقط رأسهم أولاد العم. هالمرة بالعكس، اعتقلوا له السوري موليد العام 2008، ارتكب جريمة قتل مع أشخاص آخرين داخل سوريا. الله يعطيهم العافية شعبة المعلومات. هرب على منطقة الدورة، اعترف أنه قتل قتيل بسوريا، كان بعده معه بعض المسروقات، باعهم بمحلات مجوهرات بمنطقة برج حمود ب 7500 دولار أمريكي. هذه المسروقات اللي تقاسموها القتلي، يعني بالشوم عليهم. نعم يا الله يعطيهم العافية شعبة المعلومات وقوانا الأمنية الشرعية. طلبات أمريكية مفاجئة تؤكد مصادر مطلعة على زيارة الرئيس نواف سلام إلى واشنطن عبر لبنان فايلز، أن الجانب الأمريكي كان واضحاً بشأن الالتزامات المطلوبة من لبنان، لا سيما الأمور المتعلقة بإدارة الدولة، حيث استغرب الجانب اللبناني طرح بعض التفاصيل من قبل الإدارة الأمريكية وهي مفاجئة، وينظر إليها لبنان كتفصيل فيما يشدد عليها الأمريكيون. يلا رح يسألوكم عن إشياء كتيرة، ومنهم الضابط اللي راح حضر الذكرى الثانية لمقتل حسن نصر الله، ضابط الكبير. نعم جاي كل شيء. المصارف ممنوع العد، يرى خبراء اقتصاديون عبر لبنان فايلز أن ثم الضرورة لعدم تحديد عدد المصارف الباقية على طريقة البتر والإعدام، لا سيما أن البلد بحاجة إلى مصارف كبيرة وأخرى صغيرة. شو بدي مرقولهم تمريقة ليخلون؟ يا المصارف اللبنانية اللي عم تضطهدوا موظفينكن وبتعطيهم فتات ما بيقديهم لآخر الشهر، الموظفين عندهم أسرار كبيرة، وبالآخر لما بيجوعوا وعم تجوعون رح يسلموكن يا مدراء المصارف والفروع بالمصارف. وكل مين حول لبرات لبنان وهرب مصاري لبرات لبنان بتواطؤ مع أصحاب المصارف اللبنانية رح يدفع الثمن. إذن هالعنوان ومختلف العناوين lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان.

طائرة فلاي دبي حدث أمني، هل هي محاولة خطف أو غيرها؟ استنفار أمني، تم تحويل مسار طائرة ركاب تابعة لشركة فلاي دبي متجهة من دبي إلى تل أبيب، انقطع الاتصال فيها وأطلقت إشارة طوارئ. هذه آخر الأخبار الواردة لمكتب التحرير بإذاعة جبل لبنان وجبل لبنان أبليكيشن. تم تغيير مسارها لهالطائرة باتجاه السعودية مثل ما قلنا، وهبطت بمطار تبوك. في احتمال انه هالطائرة فلاي دبي تعرضت للاختطاف. صرنا زمان ما سمعنا اختطاف طائرات، تتذكروا بالسبعينيات والثمانينيات كانت دارجة. اذا حدث امني على متن طائرة فلاي دبي، ممكن يكون حادث امني او خلل تقني. خلينا نتابع الموضوع نحن وياكم، انه ليش اطلقت اشارة الاستغاثة ميداي SOS؟ هل كان في حادث عنف على متن الطائرة او خلل تقني؟ نترقب نحن وياكم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ في صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 30 أيلول، الجزء الثاني من المقال اللي كتبه السياسي اللبناني ديفيد عيسى بعنوان جوزيف عون قراءة في ميزان الواقع. ومن هنا لابد من التوقف أيضا عند بعض الملاحظات التي برزت حول تركيبة الوفود المرافقة لرئيس الجمهورية خلال زياراته الخارجية، إذ يقتصر الوفد أحيانا على عدد من المقربين والمستشارين. وهنا يبرز السؤال، هل يقاس نجاح زيارة رئيس الجمهورية بحجم الوفد المرافق له أو بعدد أعضائه؟ وهل يحتاج اللبنانيون أصلا إلى معرفة مسبقة مما سيطلبه الرئيس من الدول التي سيزورها؟ إلى آخر المقال اللي كتبه الأستاذ ديفيد عيسى في صحيفة الشرق اللبنانية، جوزيف عون قراءة في ميزان الواقع الجزء الثاني. فيكن تشتروا صحيفة الشرق. تحية للأستاذ عون الكعكي نقيب الصحافي اللبناني، دعما لاستمرار صدور الصحف اللبنانية. وحسب المعلومات الواردة لمكتب التحرير والمتابعة، بدنا نقول مبروك للميدل إيست استلام أربع طائرات جديدة. بعد البريك رح نحكي عنهم ونبارك لهم ونقول لهم للميدل إيست تعملوا معروف، خفضوا أسعار القادمين والذاهبين عبر متن الميدل إيست إيرلاينز اللي عم يدفعوا مرتين ومرتين ونص زيادة عن الخطوط الجوية الأخرى. ميدل إيست رخصوا أسعاركم.

0: الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
1: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة

0: جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
1: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كلمة غني عم بتدندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
3: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
5: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بوطني لبنان في ضيعة لبنانية رح ترفع الصرخة عبر إذاعة جبل لبنان، صرخة ظلم وصرخة وجع. أملاكن عم تنسرق، تعبن السنوي عم ينسرق، تفاح عينات الأرز عم ينسرق من قبل لبنانيين وسوريين. تحذير لكل المسؤولين العسكريين والسياسيين والوزراء بلبنان، بلدة عينات الأرز سرقات واعتداءات بطال وجود البلدة وأرزاق أبناء الصامدين بالبقاع. نعم، ناس مجبورين فيهم لأنهم بيحملوا تذكرة لبنانية مثلنا مثلهم عم يستقوا بالله قانون. خلينا نسمع هالصرخة، صرخة وجع وتحذير من رئيس بلدية عينات الأرز في البقاع اللي هي ضمن المجموعة من الضيع المحيطة بدير الأحمر. عينات الأرز ورئيس بلديتها الأستاذ ميشيل نصر رحمي وصرخته من جبل لبنان.
6: صباح الخير استاذ جوني، ويعطيك الف عافيه، وانا بشكرك على المساحه اللي راح تعطينا اياها تنقدر عبر برنامجك الكريم اول شيء نضوي. انا بدايه بدي ضوي على عينات الارز وعلى تفاح عينات الارز وهالموسم يلي المزارعين ناطرينه. اول شيء بدي اقول انه عندنا موسم مميز بالفعل، عنا تفاح غير شكل جودة كتير عالية، بس للأسف عنا صعوبة بالتصريف السنة. الأسعار عم تكون واطية وحتى التجار يعني عندهم صعوبة بسبب عدة عوامل، وأكيد المشكلة مش بس بعينيتها، المشكلة بتفاح كل لبنان. زيادة على الموضوع، نحن عنا للأسف صار عنا حالة سرقة وحالة تخريب، ومش لهلأ بعد ما عرفنا مين الفاعل. مش هيك عم نجرب يعني نستنفر كبلدية وكمجتمع محلي ومخاتير، وكل أبناء الضيعة حسوا حالهم معنيين باللي عم بيصير، لأنه هذا شيء جديد علينا، هذا شيء مش معودين له نحن بعينيتها. نحن معودين يعني المزارع ينزل يقطف تفاحه يخلي صناديق بالأرض يوم يومين ثلاثة بيرجع بيجي بيخدهم، ولا حدا بيفكر أنه ينطر أو شيء. للأسف هلأ نحن صرنا مضطرين، بدنا نكثف حراسة، بدنا نحط كاميرات، بدنا يعني هذا موضوع كتير بدنا نهتم فيه. وإذا الله بريد مع مساعدة الأجهزة الأمنية، نحن صار في تواصل وصار في شكوى وبلش التحقيق، بس تعرف وضع الأجهزة الأمنية بلبنان، تعرف الوضع قديش عم بيكون في صعوبة وين ما كان. آخر شيء نحن بدنا نتكل على حالنا، وإذا الله بريد نحن متكلين عربنا وحالنا، وإن شاء الله إنه عينيتها بتقطع بخير وسلامة بهالتجربة. أنا برجع بشكرك عن جديد ويعطيك ألف عافية والله يقويك.
5: رئيس بلدية عينيتها الأرز المجاورة لدير الأحمر الأستاذ ميشيل نصر رحمي، وصوته العالي من إذاعة جبل لبنان، والصرخة اللي عم بيصير بحطوا منتوجاتهم بالليل بيقطفوها لحتى ينقلوها تاني نهار عبر التجار إلى الأسواق، عم بيلاقون مسروقين المنتجات الزراعية والتفاح. لبنانيين وسوريين، كل المسؤولين العسكريين والسياسيين والوزراء بوطننا لبنان مسؤولين عن صمود هالضيعة وحمايتها من السرقة واعتداءات إخوتنا اللبنانيين المستقوين على عينات الأرز. بس عينات الأرز مثل أرزة لبنان، عينات الأرز مسقط رأس المطران حنا رحمي ومسقط رأس كل لبناني شجاع وصامد بدير الأحمر. عينات الأرز بتدعي برقة وهالضيعة الصامدة بوطننا لبنان والمتعايشة، ولكن التعايش يستمر من خلال الشرعية وضبط الأمن، وإلا كل إنسان رح ياخد حقه بإيده، وهيدا الشيء ما بدنا إياه، بدنا الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. حسب مكتب التحرير والمتابعة بإذاعة جبل لبنان وجبل لبنان أبليكيشن، يبدو أنه الحادث اللي تعرضت له طائرة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى إسرائيل مش عملية اختطاف بالمبدأ. كان أعلن أنه في حدث أمني على الطائرة، أطلق نداء الاستغاثة وهبطت طائرة فلاي دبي بمطار تبوك بالمملكة العربية السعودية بعد ما قطعت رحلتها وأطلقت نداءات الاستغاثة. يبدو أنه في عطل صار على متن الطائرة، مشان هيك منقول أنه متابعين هالموضوع شو بيتبين عنا بعد انتهاء الفترة. فيكن تابعوا دايما جبل لبنان أبليكيشن، مكتب التحرير والمتابعة بتصرفكم. صوتك عالي جبل لبنان، والمزيد والمزيد بكرا الله راد. بنهاية فترتنا لليوم سريعا بدنا نبارك للميدل إيست إيرلاينز أجنحة الأرز، أربع طائرات إيرباص، مبروك الإيرلاينز وطيران الشرق الأوسط وأجنحة الأرز اللبنانية. بس يا أستاذ محمد الحوت، باسم المواطنين اللبنانيين وعبر إذاعة جبل لبنان، عمول معروف وعمول ضميرك وخفضوا على الأقل 50% من أسعار التيكتس عبر الميدل إيست إيرلاينز، لأنه الشكاوى كتيرة عم توصل لإذاعة جبل لبنان عن غلا أسعار تيكتات الميدل إيست إيرلاينز. نحن منشجع أكيد أجنحة الأرز اللبنانية، ولكن كمان مصلحة المواطنين اللبنانيين فوق كل اعتبار. ليش بدها توفي مع شركات الطيران الأخرى ويبيعوا تيكتس للبنانيين 50% أقل منكم؟ يعني صارت هيدي عملية ابتزاز غير شرعية من خلال استمرار الغلا بتيكتات الميدل إيست إيرلاينز، وللبحث صلة ضلوا بخير وضل وطننا لبنان بخير. سريعا إلى اللقاء بكرة 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان. خيكم جوني الصديق بحييكم. الله يحمي أرزة لبنان ويحمي وطننا لبنان من كل شر ومن كل شرير. إلى اللقاء.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا
6: سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان وضيف هالاسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور سبيس اكس جبل لبنان مع الاعلامي جورج حايك الخميس الساعه 2

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يا ماما بحبه،
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا أمي بحبه،
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
6: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: نجم الويكند كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحدة تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
3: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صح جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة الساعة 4 على جبل لبنان.
4: سبيس أكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الأراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو. سبيس أكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس أكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إجابتكن على 2 شكراً
3: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء عجبل لبنان وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

جاهزين تركتو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميز عار،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

Ben, je sais. Sir, what do? وهي دي دشاش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب

0: واحد فتاوي شعره
1: وتلاقينا بسعدة
0: انت عزرتنا العنده
1: طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا

0: يا عيوني دقوا بس طرقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زي وفح ولحم
0: وغيره. كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجرة وشفرة

0: مرحبا يا شباب،
1: أهلا وسهلا سهر.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: أخبرنا يا سهر.
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك، شفت شي هالميل، لايك لايك لايك.
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب.

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي أسوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: تبع الكاتل بيها القوة ليلي رح يعرف منوي تبع الكاتل بيها القوة ليلي رح يعرف منوي
0: ليلي رح أعرف

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال لقائه وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن إنشاء الوزارة خطوة أساسية لمواكبة التحولات العالمية ووضع لبنان على مسار الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وشدد على دور الاستثمار في التكنولوجيا في تحسين الخدمات والشفافية وفتح آفاق الابتكار أمام الشباب وتحفيز النمو.
1: اختتم رئيس الحكومة نواف سلام زيارته لواشنطن بلقاء رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث عرض جهود الحكومة لاستعادة سيادة لبنان كاملة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلى جانب مسار الإصلاحات والتعافي الاقتصادي. كما التقى فريق عمل السفارة اللبنانية وشكر له جهوده خلال الزيارة.
0: نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام صحة تصريحات متداولة نسبت إلى اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، مؤكداً أنها لم ترد خلال اللقاء. وشدد سلام على تفعيل الإطار الثلاثي ووضع جدول زمني واضح لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.
1: يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر غد الخميس في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في مشروع موازنة عام 2027 إلى جانب مناقشة بنود ومواضيع أخرى مدرجة على جدول الأعمال.
0: وأمنياً، أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح بليغة وثلاثة مدنيين جراء استهداف إسرائيلي لآلية تابعة للجيش في منطقة النبطية الفوقة.
1: ومن جهة أخرى، نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون الحادث الذي تعرضت له طائرة فلاي دبي عملية اختطاف، وكانت الطائرة المتجهة إلى تل أبيب قد هبطت في مطار تبوك السعودي بعد تقارير عن انقطاع الاتصال بها وإرسال نداء استغاثة.
0: أعلن البنتاغون إتمام انسحاب الجيش الأمريكي من العراق واختتام المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مؤكداً استمرار التدريب والدعم الاستخباراتي للقوات العراقية. من جهته، أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق، مع تولي قوات الأمن العراقية مسؤولية تأمين البلاد.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، سلاح حزب الله أمام النهاية، ساعة الصفر تقترب. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. إبر

0: فين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Nuits Nostalgie présentent...

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: كبرت كبرت كبرت تع
2: تع بولت تع بولت تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولت تع بولت تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولت تع بولت تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
4: تبري تبري تبري تع
2: تع

0: ده؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: عم حس إني غريبي.
7: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
6: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
7: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
6: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
7: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
6: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
7: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
6: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
8: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني

0: الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال لقائه وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن إنشاء الوزارة خطوة أساسية لمواكبة التحولات العالمية ووضع لبنان على مسار الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وشدد على دور الاستثمار في التكنولوجيا في تحسين الخدمات والشفافية وفتح آفاق الابتكار أمام الشباب وتحفيز النمو.
3: اختتم رئيس الحكومة نواف سلام زيارته لواشنطن بلقاء رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث عرض جهود الحكومة لاستعادة سيادة لبنان كاملة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلى جانب مسار الإصلاحات والتعافي الاقتصادي. كما التقى فريق عمل السفارة اللبنانية وشكر له جهوده خلال الزيارة.
2: نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام صحة تصريحات متداولة نسبت إلى اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، مؤكداً أنها لم ترد خلال اللقاء. وشدد سلام على تفعيل الإطار الثلاثي ووضع جدول زمني واضح لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.
3: يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر غد الخميس في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في مشروع موازنة عام 2027، إلى جانب مناقشة بنود ومواضيع أخرى مدرجة على جدول الأعمال.
2: وأمنياً، أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح بليغة وثلاثة مدنيين جراء استهداف إسرائيلي لآلية تابعة للجيش في منطقة النبطية الفوقة.
3: ومن جهة أخرى، نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون الحادث الذي تعرضت له طائرة فلاي دبي عملية اختطاف، وكانت الطائرة المتجهة إلى تل أبيب قد هبطت في مطار تبوك السعودي بعد تقارير عن انقطاع الاتصال بها وإرسال نداء استغاثة.
2: أعلن البنتاغون إتمام انسحاب الجيش الأمريكي من العراق واختتام المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مؤكداً استمرار التدريب والدعم الاستخباراتي للقوات العراقية. من جهته، أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق، مع تولي قوات الأمن العراقية مسؤولية تأمين البلاد.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، سلاح حزب الله أمام النهاية، ساعة الصفر تقترب. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
5: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2.
6: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.

0: حكومة نواف سلام زيارته لواشنطن بلقاء رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث عرض جهود الحكومة لاستعادة سيادة لبنان كاملة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلى جانب مسار الإصلاحات والتعافي الاقتصادي. كما التقى فريق عمل السفارة اللبنانية وشكر له جهوده خلال الزيارة.
1: نفى حزب الله بشكل قاطع أي علاقة بالخلية التي أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيفها في حوض اليرموك بدرعا، مؤكداً عدم وجوده أو أي نشاط أمني أو عسكري له في سوريا، ودعا إلى التحقق من هذه الادعاءات، محذراً من محاولات إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا.
0: توقع وزير العدل عادل نصار صدور القرار الاتهامي النهائي في انفجار مرفأ بيروت قبل نهاية العام، مؤكداً أن التحقيق يسلك مساره الصحيح. وفي مؤتمر صحفي قال إن هدف إبقاء السلاح بحسب تعبيره إما إشعال حرب جديدة أو تعطيل المفاوضات، مشدداً على تسليمه إلى الدولة.
1: بحثت وزيرة السياحة لورا لحوت في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي بين لبنان وسوريا، ولا سيما تسهيل حركة المسافرين وفتح مسارات مشتركة. وأعلنت العمل على تحديث اتفاقية السياحة الموقعة عام 2010 تمهيداً لتوقيع اتفاقية جديدة قريباً بالتزامن مع مشاركة لبنان في معرض السفر السوري.
0: تفاعلت حادثة طائرة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب مع تقارير إسرائيلية عن محاولة أحد الطيارين الانتحار ومنع زميل له، ما أدى إلى مشادة بينهما. وكانت الطائرة قد هبطت بسلام في تبوك السعودية، وأكدت الشركة سلامة جميع الركاب، فيما نفت إسرائيل أن تكون الحادثة عملية اختطاف.
1: أعلن البنتاغون إتمام انسحاب الجيش الأمريكي من العراق واختتام المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مؤكداً استمرار التدريب والدعم الاستخباراتي للقوات العراقية. من جهته، أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق، مع تولي قوات الأمن العراقية مسؤولية تأمين البلاد.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، سلاح حزب الله أمام النهاية، ساعة الصفر تقترب. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

تليفون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: كبرت كبرت كبرت تع
2: تع بولت تع بولت تع
3: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بولت تع بولت تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بولت تع بولت تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شو كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر؟
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني

0: شرکت البرامج الجديدة.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال لقائه وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن إنشاء الوزارة خطوة أساسية لمواكبة التحولات العالمية ووضع لبنان على مسار الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وشدد على دور الاستثمار في التكنولوجيا في تحسين الخدمات والشفافية وفتح آفاق الابتكار أمام الشباب وتحفيز النمو.
3: اختتم رئيس الحكومة نواف سلام زيارته لواشنطن بلقاء رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث عرض جهود الحكومة لاستعادة سيادة لبنان كاملة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلى جانب مسار الإصلاحات والتعافي الاقتصادي. كما التقى فريق عمل السفارة اللبنانية وشكر له جهوده خلال الزيارة.
2: نفى حزب الله بشكل قاطع أي علاقة بالخلية التي أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيفها في حوض اليرموك بدرعا، مؤكداً عدم وجوده أو أي نشاط أمني أو عسكري له في سوريا، ودعا إلى التحقق من هذه الادعاءات، محذراً من محاولات إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا.
3: توقع وزير العدل عادل نصار صدور القرار الاتهامي النهائي في انفجار مرفأ بيروت قبل نهاية العام، مؤكداً أن التحقيق يسلك مساره الصحيح. وفي مؤتمر صحفي قال إن هدف إبقاء السلاح بحسب تعبيره إما إشعال حرب جديدة أو تعطيل المفاوضات، مشدداً على تسليمه إلى الدولة.
2: بحثت وزيرة السياحة لورا لحوت في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي بين لبنان وسوريا، ولا سيما تسهيل حركة المسافرين وفتح مسارات مشتركة. وأعلنت العمل على تحديث اتفاقية السياحة الموقعة عام 2010 تمهيداً لتوقيع اتفاقية جديدة قريباً بالتزامن مع مشاركة لبنان في معرض السفر السوري.
3: تفاعلت حادثة طائرة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب مع تقارير إسرائيلية عن محاولة أحد الطيارين الانتحار ومنع زميل له، ما أدى إلى مشادة بينهما. وكانت الطائرة قد هبطت بسلام في تبوك السعودية، وأكدت الشركة سلامة جميع الركاب، فيما نفت إسرائيل أن تكون الحادثة عملية اختطاف.
2: أعلن البنتاغون إتمام انسحاب الجيش الأمريكي من العراق واختتام المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مؤكداً استمرار التدريب والدعم الاستخباراتي للقوات العراقية. من جهته أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق، مع تولي قوات الأمن العراقية مسؤولية تأمين البلاد.
3: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، سلاح حزب الله أمام النهاية، ساعة الصفر تقترب. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: Les nuits nostalgiques présentent
5: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
5: On ira.

0: tu voudras. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
1: Ça va pas changer le monde.
0: Avec nostalgie.
2: Space X جبل لبنان. حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على إكس وعلى الراديو. سبيس إكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس إكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2.
3: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من الخمسة للسبعة المساء على جبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبه.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميز عارف
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية رئيس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979 وبواحدة تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إذا بدكن على 2 شكراً
4: عم حس إني غريبي
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
4: كل ما غني عم بتندل كل ما أرقص عم بتفلل
5: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
4: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة
5: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
4: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش
5: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم
4: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي
6: سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2

0: من وين ما كنتوا عم تسمعونا ووين ما كنتوا متجهين، برحب فيكن بحلقتنا لليوم من كيف صحتك. معي أنا كارلي عإذاعة جبل لبنان. بكيف صحتك مواضيع صحية عديدة منطرحها ومنناقشها كل نهار أربعة على الساعة أربعة. وهلأ بدي أسألكن كيف صحتكن؟ ارتفاع ضغط الدم من أكثر الحالات الصحية شيوعاً، ومع هيك في كتير ناس عندهم ضغط وما بيعرفوا. اليوم رح نحكي عن الهايبرتنشن، من أسبابه وأعراضه لكيفية تشخيصه وقياسته، مع ضيفتي رئيسة قسم الضغط بمستشفى أوتيل ديو دكتور نيكول جبارة. أهلا وسهلا فيك، بكيف صحتك؟
1: مرحبا بكو، أهلا من رسالة الاستضافة.
0: دكتور نيكول، يوم موضوعنا كتير لبنانية بيعانوا منه للأسف بسبب الأوضاع بلبنان، فرح نحكي عنه بالتفصيل. بداية، شو يعني ارتفاع ضغط الدم؟
1: كلنا بنعرف انه القلب بيضخ دم، دونك هيدا شيء معروف. الفكره انه وقت الضغط تبع الدم يلي بيضخه القلب بيكون عالي، هون بنحكي عن ارتفاع بضغط الدم.

0: تقريبا على 50 سنة 50% عندهم ضغط، على 60 سنة 60% عندهم ضغط. دونك فكرة انه اي نورمال يكون الواحد عنده ضغط وقت يكون عمره انه يكبر بالعمر مش كتير دقيقة، لانه صحيح مزبوط انه رح يعلى هيدا الضغط، بس مش يعني ما لازم يتشخص مزبوط، مش يعني ما لازم يتاخد دواء عند ارتفاع ضغط الدم.
1: كيف بصير التشخيص؟ كيف منشخص وامتين منشخص؟
0: دونك ديجا كل شخص فوق 18 سنة لازم يكون بيعرف ضغطه. دونك هيدا على ما في حدا، يعني في كتير بنشوف خصوص الجن بيروحوا عند الحكيم ما بياخد لهم ضغطهم، أو هن حتى ما بيروحوا أصلا عند الحكيم، لأنه أكيد الصغار بالعمر عادة بيمرضوا أكتر من الكبار بالعمر، دونك ما عندهم كتير زيارات عند الطبيب، دونك عندهم أقل نسبة تشخيص بارتفاع ضغط الدم. دونك هيدا دجا أول مساج لكل يلي عم بيسمعونا، أنه على القليل يكون كل واحد بيعرف قديش ضغطه. دونك وقت يكون الواحد عم ياخد ضغطه اذا طلع عالي، دونك فوق 140 على 90، لازم هون نعمل مزور دقيقين، ونحن ما بنعتمد على مزور وحده. يعني اذا الواحد راح عند الحكيم وطلع ضغطه فوق 140 على 90، فيها يكون لانه موتر، لانه عتلين هام، اجى ركض، عجقت سير، كل هول القصص يلي معقول تخلي الضغط يكون عالي. دونك نحن بنرتكز على الضغط كيف عم بيكون بالبيت بطريقتين، يا اما بنركب مكنه هولتر لمده 24 ساعه، دونك هي مكنه ضغط بتاخذ كذا مزور نهار وبالليل، دونك بتخلينا نشوف الضغط على 24 كيف ساعة أو 24 ساعة كيف عم بيكون، وبنهار قديش هو معدله وبالليل قديش معدله. على هيدا الأساس منشخص إذا في ارتفاع ضغط الدم، أو منطلب من المريض إنه يقيس ضغطه بالبيت صبح وعشية. دونك هون القياس بتصير بتكنيك كتير محددة، يعني
1: رح نحكي عنها بالتفصيل
0: ما إكزاكتو. دونك هون كمان حسب هول الموين يلي عم بيطلعوا تبع الموينات الصبح وموينات عشية كمان منشخص ارتفاع ضغط الدم. دونك كتير مهم إنه المريض يكون هو شريك إذا بدك بتشخيص ارتفاع ضغط الدم، ما نتكل على مزور واحدة بعيادة.
1: وشو هي الأسباب اللي بتأدي إنه الشخص يصير عنده ضغط؟ أكيد من الأسباب كنا عم نحكي تحت الهواء إنه inheritance، يعني بالوراثة. بس الأسباب اللي عن جد هيك إلى تأثير،
0: إذا بدنا ناخد كل العالم يلي عنده ضغط، بتسعين بالمية بالحالات ما عنا سبب مباشر لارتفاع بضغط الدم. وقت نقول سبب مباشر يعني ما فينا نقول هيدا عطيت الضغط، هيدا السبب عطى الضغط. بتسعين بالمية بيكون العوامل يا أما وراثية، يا أما عوامل مرتبطة بنظام الحياة بالانفيرونمان يلي نحن عايشين فيه بتسبب ارتفاع بضغط الدم. بعشرة بالمية من الحالات عنا أسباب مباشرة، إن كانت هرمونات عم تنفرز بشكل زيادة، إن كان التضيق بشرايين الكلى، أو مشاكل تانية نحن بنعملها بلانات حسب شو عنا suspicion، وهول فيهم يعملوا مشاكل بارتفاع بضغط الدم. بس المهم نعرفه أنه عند الأشخاص يلي تحت الأربعين سنة نسبة أنه يكون عنا ارتفاع بضغط الدم نسبة سبب مباشر لارتفاع بضغط الدم نسبة أعلى بكتير، يلي هي حوالي 30-40% من الأشخاص عنا سبب مباشر لارتفاع بضغط الدم. دونك هون كتير مهم عند هول الأشخاص أو كمان بغير حالات دقيقة نعمل بيلانات كاملة مفصلة لحتى نعرف إذا في سبب لارتفاع بضغط الدم، لأنه الفكرة اللي من وراها هي أنه بعض الأسباب فيها تتعالج وبعض الأسباب فيه المريض يصح منها.
1: أوكي.
0: دونك مشان هيك نحنا ما فينا نقول حدا عمره تحت الأربعين سنة عنده ضغط مثل كأنه عمره سبعين سنة عنده ضغط، ما بنعمل بيلانات. دونك مشان هيك الفحوصات الدقيقة كتير ضرورية، إن كان عند الأشخاص الصغيرة أو أشخاص يلي عندها مثلا ضغط مع هبوط بالبوتاسيوم، يلي عملوا فالج أو جلطة على أعمار صغيرة، هول الأشخاص يلي بيخلونا يكون عندنا suspicion أعلى ليكون عندنا سبب لارتفاع بضغط الدم، دونك بدهم بيلانات.
1: شو هي الفحوصات يلي لازم نعملها إذا في حدا بحس إنه ممكن يكون عنده ضغط أو عم بحس بأعراض معينة؟ رح نحكي كمان عن الأعراض، بس شو هي الفحوصات اللي لازم نعملها؟
0: دونك كل مرضى الضغط، هو الضغط إذا بديك منسميه فاكتور دو ريسك كارديو فاسكولير، يعني فاكتور إذا نزيد على حياة الشخص بيزيد ريسك إنه يعمل مشاكل قلب ومشاكل الشرايين. دونك لازم نعمل عند كل مرضى الضغط بيلانات لحتى نشوف إذا في فاكتورات تانية كارديو فاسكولير. لازم نعمل فحوصات السكري، لازم نعمل فحوصات الكوليسترول، لازم نعمل فحوصات الكلى، لأنه الكلى إذا كان في كسور بالكلى فيها تؤدي لارتفاع بضغط الدم، أو ارتفاع بضغط الدم فيه يعمل مشاكل بالكلى. دونك كتير مهم أنه نتطمن على صحة الكلى. لازم نعمل فحوصات الغدة الدرقية، لأنه كمان إذا كان في عم تفرز زيادة أو قليل كمان فيها تأثر على ارتفاع بضغط الدم. فعنا فحوصات الكالسيوم لازم تنعمل، لازم نعمل تخطيط للقلب، لأنه إذا في عنا ارتفاع بضغط الدم عضلة القلب معقول تسمك إذا الضغط ما كان مرجلر، دونك لازم كمان نشوف إذا في سماكة بعضلة القلب كانت

0: يجي لارتفاع بضغط الدم يلي ما تشخص مزبوط. وببعض الحالات بدنا نفتش على أسباب تانية للضغط، دونك هون بتنعمل فحوصات دم لهرمونات معينة وصور صوتية أو سكانر لشرايين الكلى كمان حتى نشوف إذا في مشاكل بالكلى هي اللي عم تضيق بالشرايين الكلى هي اللي عم بتفسر، أو كمان فينا نروح على الشرايين أكتر الأورد كمان ينعمل لفحوصات. دونك فريمون الإشال تبع الفحوصات اللي عنا إياها كتير عالية كل حسب كل مريض، يعني ما في إذا بدك نفس الفحوصات بينعملوا لعند كل المرضى، التقييم بيكون حسب المريض حسب حالته الصحية، وعلى هيدا الأساس بنطلب الفحوصات اللازمة.
1: كيف نحن لازم نقيس ضغطنا صح؟ يعني بتصير كتير بلبنان بتصير في ما في accuracy، يعني ما بنكون عم نقيس ضغطنا بطريقة صح، فكيف فينا نكون عم نقيسه بطريقة صح إذا كنا بالبيت؟
0: مزبوط اللي عم تقولي كتير صحيح، لأنه في كتير بيجوا لعنا بيقولوا كنت طالع على الدرج وعتلت هم وتضيقت أخذ ضغطي طلع ضغطي عالي، أو بيقولوا كنت قاعد على الصبت توترت كان بدي أشوف ضغطي قدي أخذ ضغطي طلع ضغطي عالي. دونك هولي كونديسيون ما فينا نقيس فيها الضغط. للواحد يقيس ضغطه لازم يكون قاعد مرتاح صار له 10 دقايق ربع ساعة، منو عتلان هم منو موجوع، لأنه الوجع كمان بيعلي الضغط. وأول شيء لازم تكون المكنة مكنة موثوقة، يعني مش كل المكنات فينا نحن نستعملهم
1: كتير معود.
0: هول القدم يلي عنا فايخة مش مزبوطين
1: مش مزبوطين
0: أبدا،
1: بدنا نشدد على هالشي لأنه بلبنان بيروحوا على هيدا المكنة مزبوط. أول شي يعني
0: كتير صحيح هيدا الشي، بس هلأ الجايدلاينز الجديد دراسات الجديدة أثبتت أنه هيدا المكنة اللي عنا فايخة اللي بنقعد نحطها لحتى نسمع قديش عم بيطلع الضغط منا دقيقة، لأنه بتعتمد على السمع. دونك كتير قليل الحالات يلي معقول نستعملها، بس أكيد وايد سبريد أكيد مش هيدا اللي لازم وايد يوز، أكيد مش هيدا اللي لازم نستعملها. دونك كل اللي بيستعمل بعض المكنة القديمة لازم يوقف، لازم نستعمل مكنة إلكترونيك. بس هلأ كمان مش كل المكنات الإلكترونيك مزبوطين، دونك في أنواع معينة وريفرنسات معينة للمكنات موثوقة، ومش بس إذا جبناها من الفارماسي يعني المكنة منيحة.
1: ولازم دايما تنحط المكنة بإيد الشمال، أو this is just a myth يعني
0: this is a myth، لأنه كمان مش مزبوط، بيتاخد الضغط بالإيدين، والإيد الأعلى هي الإيد اللي بنخدها لحتى نقيس فيها الضغط. ولازم يكون البراسار على الإيد على البغا مش على البوانيه. دونك المكنات الضغط يلي على المعصم هولي منهم منيح منهم دقيقين، دونك كمان ما لازم نستعملهم. وكل شيء electronic devices smart watches وهولي كمان هولي منهم دقيقين لقياس الضغط ما لازم نعتمد عليهم. دونك لازم تكون المكنة بغسار على الإيد من فوق، وعلى هيدا الأساس بنعتمد حتى نقيس الضغط. دونك مثل ما كان لنا 10 دقايق ربع ساعة قاعد الشخص مرتاح، مش آكل مش شارب قهوة مش مدخن
1: بالنص،
0: حتى الدخان بيعلي الضغط، فنجان القهوة بيعلي الضغط، الإفار الأكل كمان رح يخربط الضغط. دونك بكل هول الحالات لازم يكون على القليلة صرنا نص ساعة مش لا أكلين لا شربين لا مدخنين عم ناخد ضغطنا، ومنحط الإيد بشكل جالس على الطاولة على مستوى القلب، ومنحط المكنة، يعني ما بناخد ضغطنا نحن ونايمين مثلا. في كتير بياخدوا ضغطهم أول ما يوعوا من النوم بيحطوا المكنة،
1: هيدا الضغط
0: لا it's not accurate.
1: ليه؟
0: لأنه بتفرق الضغط، لأنه الضغط على النايم غير الضغط هو الواحد قاعد. دونك كل الدراسات هي على الشخص اللي قاعد مش على واحد نايم بده يفرق الضغط.
1: وشو هي العوارض اللي ممكن نحسها إذا نحن ما عندنا ضغط أو مفكرين ما عندنا ضغط؟ شو ممكن نحس شيء لازم ننتبه له، يعني عوارض معينة لازم نحن ننتبه إذا ضلينا نحسها؟
0: هلا يمكن اللي حقوله اللي حيصدم شوي، بس ب 80% من الحالات يعني أغلبية العالم ما عنده ولا أي عارض لارتفاع بضغط الدم. دونك مشان هيك بنسميه القاتل الصامت، لأنه ما بيعطي عوارض. دونك ما فينا نقول إنه هيدا السمبتوم حسيناه يعني عنا ارتفاع بضغط الدم. في كتير مرضى بيقولوا عندي تقل براسي، عندي غباش بالنظر، عندي تعب، في كتير عوارض معقول تنقال، بس ما فينا ناخدها انه هيدا القاعدة، لانه الضغط ما بيعطي عوارض، وهون خطورته، وهون مهم انه نحن نشخصه قبل ما يبينوا العوارض، لانه نهار اللي حيبين عوارض اللي حيبين عوارض المضاعفات اللي كتير خطيرة تبع ارتفاع ضغط الدم مثل الجلطات او الدبحات. دونك ساعتها منكون فريمون بشابيتر تاني اذا بدك، بس ارتفاع الضغط باول وما بيعطي ولا
1: بس اذا عارض. ما كنا حاسين بعوارض، يعني نحن عم نقول انه لازم كل مش كل فترة بس إنه لازم نعمل الفحوصات.
0: مزبوط.
1: إذا ما عندنا ولا أي عارض.
0: حتى الشخص اللي ما عنده ولا أي عارض فوق 18 سنة لازم يشخص ضغطه. يقيس ضغطه يتأكد إذا ضغطه مرجلج ولا مش مرجلج. إذا كان ضغطه مرجلج والشخص بعده كتير صغير بالعمر ساعتها منقول مرة كل سنتين كل ثلاثة سنين نرجع منقيس الضغط. بس فوق 40-50 سنة لازم مرة بالسنة على قليلة يتقيس الضغط حتى لو مش حاسين بأي عارض حتى لو مش رايحين عند الطبيب حتى لو شو ما كان لازم ينعمل قياس للضغط بلس أكيد فحوصات مثل ما كنا عم نحكي عن الفاكتور دو ريسك كارديوفاسكولار السكر الكوليسترول لازم نعمله هول فحوصات على القليلة مرة بالسنة لنطمن أنه في كل شيء منيح.
1: بدنا نحكي عن الضغط عند الحوامل. قديش بيلعب بيطلع بينزل شو بصير بهيدا الكيس؟
0: عادة عند النساء الحوامل ضغط بيقشط. إنما ببعض الحالات فيه يصير في عنا ارتفاع بضغط الدم عند النساء الحوامل وهنا هيدا الشيء بيأثر بشكل سلبي أكيد على الأم وعلى الجنين إن كان على المدى القصير أو على المدى البعيد يعني بتصير عرضة أكتر لحتى تعمل ضغط من بعد الحمل يا الحمل لأنه عنا دوكا دو فيجور يا أما الامرأة بتكون ديجا عندها ضغط قبل ما تبلش الحمل أو خلال الحمل دونك اذا بلش الضغط كان موجود قبل الحمل كثير مهم هون انه نرجلج الادويه لانه مش كل الادويه فينا نعطيها خلال الحمل دونك في عنا بس كلاسات معينه بتقدر تنعطى للنساء الحوامل دونك مشان هيك لازم يتشخص الضغط قبل وتترجلج الادويه قبل حتى يكون التيرا مزبوط كرمال ما ياثر الضغط على الام او على الجنين وفي حال بين الضغط خلال الحمل كمان بنعطي ادويه معينه ولازم نراقب الام بشكل جدا منتظم حتى نرجلج ارتفاع ضغط الدم ونمنع تسمم الحمل يلي معقول يصير حتى لو كان الضغط مرجلج دونك بس اكيد بيصير بنسبه اقل اذا الضغط ما كان مرجلج.
1: بدنا نحكي شوي عن المضاعفات بالتفصيل خصوصا اذا حدا ما كان عارف انه عنده ضغط قديش خطره المضاعفات شو ممكن يصير؟
0: دونك الضغط اذا بدك بيأثر من فوق لتحت على كل الجسم اذا بدنا نبلش بالراس الضغط في يعمل ديجا نسيان وديمانس دونك الزهايمر بيزيد الريسك تبع الديمانس ارتفاع ضغط الدم فيو يعمل جلطات بالراس دونك نزيف بالراس او انسداد بشرايين الراس دونك الواحد ببطل يقدر يحرك ايد يحرك اجر ببطل يقدر يحكي مزبوط فيو يأثر على عضلة القلب دونك مثل ما قلنا بتتضخم عضلة القلب اذا ضل التضخم عضلة القلب والضغط منه مرجلج في هيدا الشيء يؤدي لكسور بعضلة القلب وهيدا بيكون استاد بنبطل لا رجوع عنه يعني خلص كل شيء خسرناه بالقلب خسرناه فيه يأثر على العيون إذا كان بأرقام كتير عالية ضغط فيه يأثر على شريان الأورت بيصير في تمزق بالأورت وهيدا خطورة كتير كبيرة إذا صارت فيه يأثر على الكلى يعمل كسور بالكلى ممكن تؤدي للدياليز وفيه يأثر كمان على شريان الأجرين وأكيد بالقلب كمان بيعمل انسداد بالشريان وبيقدر يعمل تجلطات بالقلب
1: أمتين لازم نتصرف بسرعة يعني بتصير إنه أوقات ناخد ضغطنا بيكون عالي أمتين نحن لازم ننتبه أو نقول لا في شيء وقدمهم إنه نضل عم نقيس ضغطنا
0: مزبوط هلأ فوق 180 على 110 هون الواحد لازم يقول إنه لا في شيء مش مزبوط وهون لازم يا نتصل بطبيبنا إذا عنا طبيب عم بيتبعنا يا أما نتوجه على الطوارئ إذا عنا عارض من العوارض اللي خطرة غباش بالنظر أو إذا عنا ضعف بالحركة أو إذا عنا منا قادرين بقى نحرك إيد أو إجر أو إذا في وجع على الصدر ضيقة نفس إذا غاب الشخص عن الوعي دون كلها هول عوامل مش بس تستدعي إنه نروح بس على الطوارئ إنه ندق للمية وأربعين وياخدنا الأمبولانس إذا صار في عنا شك بجلطة بالرأس أو بالقلب إنما بهدوليك الحالات أكيد الواحد بس يشوف رقم عالي لح يخاف دونك تحت 180 على 110 بس الواحد 160 ضغطه او 170 اكيد اكيد عالي دونك لازم دغري يتصل بالطبيب وينسق معه شو اللي لازم يعمله
1: بدنا نحكي عن الوقايه نحن عندنا نمط الحياة بلبنان ما كتير بساعدنا أنه نحن نحافظ على ضغط معين فنحن كيف فينا نساعد حالنا إذا نحن ما عندنا ضغط وبدنا to prevent it
0: أوكي. دونك هلأ نمط الحياة بلبنان كتير حاطينه كسبب مباشر لارتفاع ضغط الدم بس هو بيعلي
1: ويمكن الضغط... كمان أتسمث
0: اكزاكتومون هنا البديل اللي كده جاء قبل ما جاوبك على على الوقاية لأنه الستريس لحاله بيعلي الضغط يعني إنسان معصب رح يقيس ضغطه رح يطلع عالي، انسان واقف بعجقه السير رح يقيس ضغطه رح يطلع عالي. دونك هو ارتفاع بضغط الدم نورمال يصير حتى عند الاشخاص اللي ما عندها ضغط. دونك نحن ما فينا نشخص الضغط بس لانه كنا معصبين او كنا واقفين بعجقه السير او لانه انسان بدلنا من شيء. دونك ما فينا نعتمد على هول المزور، لازم مثل ما قلنا نكون رايقين نحن عم ناخذ ضغطنا ويكونوا الكونديسيون مزبوطين قبل ما يعني العيش بلبنان بتعصب يمكن عند بعض الاحيان يعني في الواحد يعلى ضغطه على الستريس، بس هيدا الشيء ما بيسبب إذا بدك تشخيص لمرض الضغط. دونك هيدا أول شيء كرمال كل شيء ستريس. هلأ كرمال الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، دونك هون كتير مهم نعرف أنه الوقاية ما بتبلش وقتها يكون في تشخيص لارتفاع بضغط الدم،
1: بلش قبل،
0: بتبلش من نحن وصغار، من نحن وبالمدرسة. دونك وقتها نقول وقاية منقول أكل صحي، والأكل بلبنان كتير بيساعدنا لأن احنا نوعية طبخنا منا كتير فاست فود، منا مرتكزة على البرجر والبيتزا، مرتكزة على الأكل الصحي اللي معودين عليه، على السلطات، كل هول كتير بيساعدوا. إنه نعمل سبور من احنا وصغار، توقف الدخان. ممكن الدخان في بيعلي الضغط وبيزيد كمان الريسك إنه الواحد يصير معه مشاكل قلب أو الشرايين. الألكول بيعلي الضغط، دونك لازم يتوقف الألكول أو على القليل يتخفف كاس كاسين بنهار، مش أكتر من هيك. دونك كلها هول قصص إذا دخلناها وتعودنا عليها من نحن وصغار بيكون أهين إنه نخليها لمدى حياتنا. دونك مشان هيك الوقاية بتبلش على عمر صغير، وأكيد بتتكفى حتى عن مرضى الضغط. والملح كمان مننتبه عليه عند المرضى اللي عندها ضغط، دونك منقول لهم يخففوا الملح. والملح ما منحكي فيه بس الملح يلي منزيده على الأكل، لأنه هيدا يمكن أقل شيء الملح يلي بينزيد على الأكل. في عنا كل شيء مكدوس، كبيس، الملح المخبى اللي منسميه شاركوتري، كل هول بيزيدوا فيهم ملح بكميات هائلة، بتزيد نسبة الضغط. بس هيدا الشيء ما بيعني انه الوقاية او اتباع نظام صحي بيمنع الواحد انه يصير معه ضغط،
1: بخفف يمكن الريسك،
0: بخفف الريسك او ببعده. بس مش يعني لح يلغي انه لا انا بعمل سبور يعني ما رح يصير معي ضغط بحياتي. مش مزبوطة.
1: رح ناخد بريك سريع ونكفي بحلقتنا من كيف صحتك لليوم. عم نحكي عن ارتفاع ضغط الدم، من أسبابه وأعراضه لكيفية تشخيصه وقياسه. بريك ومنرجع.
2: جبل لبنان أيام زمان، أحلى الأنغام، جبل لبنان.
3: جبل لبنان على يوتيوب، عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
4: تبرد
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: ابو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية احمر.
4: كون شفت للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بحلقتنا من كيف صحتك لليوم عم نحكي عن ارتفاع ضغط الدم شو أسبابه وكيف فينا نكون عم نعالجه مع رئيسة ضغط الدم بأوتاليا دكتور نيكول جبارة. بدنا نحكي هلأ عن العلاج. أوكي، كيف بيصير العلاج وهل دايماً لازم نروح على الدواء؟
1: بأغلبية الحالات، يعني فوق 90% من الحالات، أكيد نحن بحاجة لدواء عن مرضى الضغط. مثل ما كنا عم نقول قبل البريك، لو الشخص عم يتبع نظام صحي ما في هيدا الشيء يغني عن أنه نعطي نحن دواء. أوكي، والدواء هو بيساعد الضغط لحتى يرجع يترجلج، حتى نحمي من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم. حتى لو المريض مش حاسس بشيء قبل أو بعد الدواء، بيقول ما تغير علي شيء، بس هو بمجرد ما نحن عم نرجلج الضغط لح يخفف المضاعفات ولح يرتاحهم، كان الرأس القلب الكلى لح يترجلج الضغط فيهم. دونك هون كتير مهم نشدد أنه لازم يتاخد الدواء، لازم يتاخد الدواء بانتظام، ولازم الدواء ما نجرب ما ننسيه. أوكي، لأنه إذا نسينا الدواء، الأدوية معمولة للضغط 24 ساعة بالجسم، دونك إذا نسينا ناخدها ما بنكون مرجلجين الضغط.
0: إذا نسينا ناخد الدواء، هل التاني مرة بدنا ناخد دواء بناخد دوز تاني؟ هون في كتير هيك
1: مزبوط، في منهم كتير بيضيعوا شوي بالفكرة. لح أحكي عن الأدوية اللي بتتاخد مرة واحدة بنهار. دونك إذا نحنا تنقول معودين ناخد الدواء الساعة 8 الصبح، إذا نسينا ناخده وتذكرنا بوقت أقل من 12 ساعة، دونك قبل 8 عشية، ساعتها بناخد الدوز عادي، وتاني نهار بناخد دوز واحدة. إذا تذكرنا من بعد 12 ساعة، يعني تذكرنا من بعد 8 بالليل، ساعتها ما بناخد دوز تنهار، وتاني نهار بناخد دوز واحدة، ما مندوب الدواء تاني نهار. دونك هيك لازم شوي نعمل هيدا الشيء مزبوط كرمال أدوية الضغط أو الأدوية التانية اللي بتتاخد مرة واحدة بنهار.
0: والدواء بيكون لايف لونج، يعني مدى الحياة بيتاخد الدواء، أو هل في أدوية يمكن بتركلج الضغط وبيمشي الحال ما بيكفوا بالدواء؟
1: هلا حسب إذا نحن عنا مسبب مباشر للضغط ولا لا. إذا ما عنا مسبب مباشر للضغط، الأدوية بتكون لايف لونج، دونك ممكن نحتاج مع الوقت إنه نزيد دوزات الدواء. مش يعني الدواء بطل عم بيأدينا لازم غير مولكول، فيها تكون بس قصة دوز مش عم بتأدي، دونك لازم يا أما منزيد بالدوزات تبع الأدوية اللي عم ناخدها، يا أما حتى أوقات نضطر إنه نزيد مولكولات زيادة لحتى نقدر نرجلج الدواء للضغط. أما بالحالات اللي عنا فيها مسبب مباشر للضغط، هون مثل ما كنا عم نقول في بعض الحالات ممكن تصح من ارتفاع ضغط الدم، دونك هو اللي بنوقف لهم الضغط، أدوية الضغط. وفي حالات ما بتصح من ارتفاع ضغط الدم، إنما بنكون عرفنا شو السبب، وبهول الحالات بنعطي دواء عم بيشتغل على هيدي الحالة المعينة. دونك مشان هيك مهم نعرف إذا في أسباب لارتفاع ضغط الدم لنكون عارفين نحن شو اللي عم نعالجه.
0: بدنا نحكي عن الفرق بين الضغط تبع الانكزايتي والفرق بين الضغط اللي بيجي من عوامل أخرى. شو العلاقة بيناتهم؟ ليش بيعلى الضغط بس يكون شخص عن جد anxious أو clinically مشخص إنه عنده anxiety؟
1: دونك بس الواحد يعصب بهيك طريقة بريتال، يعني مرة واحدة لحي على الضغط، بيرجع بيروق، لأنه في السيستم نيرفو إذا بدك بالجسم يلي بده يشتغل، يلي بده يصير أكتيفي، دونك يلي بده يعمل ارتفاع بضغط الدم. هلأ في الأشخاص يلي عندهم PTSD Post Traumatic Shock Disorder أو عندهم Depression، هو للعالم لح يكون عنده ارتفاع ضغط الدم بشكل مزمن، دونك لأنه هن عايشين بهيدا الحالة. دونك هون مهم أنه ندوي على أهمية الصحة النفسية عند المرضى، لأن نحن ما بنطلع بس على المريض كضغط، أو بنطلع عليه كسكري، أو بنطلع عليه ككوليسترول، بنطلع عليه كأنتيتي كله سوا. دونك إذا هو صحته النفسية مش مرتاحة، إذا عنده ديبريشن لازم يتشخص، لازم ينعطى أدوية للديبريشن، لازم ينعطى أدوية إذا عنده PTSD حتى يتساعد هيدا المريض تتحسن صحته النفسية، وأنديركت ما بنكون عم نصحح الضغط.
0: وإذا ضلت على فترة طويلة هيدا الحالة بتأثر دايركتلي على الضغط،
1: على الضغط إكزاكتو، ما بتعلي ضغط. مزبوط.
0: بدنا رسالة قبل ما نختم للمستمعين تا يحافظوا على ضغطهم وعلى صحة قلبهم.
1: دونك أهم شيء مثل ما قلنا أنه يتاخد الضغط مزبوط، كل العالم تعرف قديش ضغطه، تتراقب الأرقام تبع الضغط بشكل منتظم، نتبع نمط سليم، وما نخاف من الدواء. بالعكس، إذا الدواء طبيب وصفه هو لأنه في حاجة لارتفاع ليتاخد الدواء، وفي حال نحن عم ناخد دواء كمان نراقب الضغط، نتأكد أنه انه الدواء عم بيرجلج ضغطنا مزبوط.
0: دكتور نيكول ثانك يو كثير على وجودك معنا.
1: ميرسي بوكو على
0: الاستضافه. الحلقه كانت انفورماتيف كثير.
1: ثانك يو اجين. ميرسي لك.
0: بختم معكم اعزائي المستمعين حلقتنا اليوم من كيف صحتك، وبلاقيكم اربعه الجاي بموضوع صحي جديد معي انا كارلي على اذاعه جبل لبنان.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم ابري

0: شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979 وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
3: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 مع ريكاردو شرهوبة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. حلقتنا لليوم تربوية بامتياز، حينضم لنا حوالي الساعة 6 أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، وحديث أكثر عن كل ما يحصل في هذا الملف التربوي، إضافة إلى نائب المدارس الخاصة نعمة محفوظ، وأيضا أحاديث أخرى تتعلق بواقع الأساتذة والمدارس وغيرها.

جدا التذكير بأنه لا يمكن أن نعيش اللبنانيين بهاجس جديد يمكن أن يؤدي إلى عودة أي حرب بين إيران وأمريكا. ولفت إلى أن الإنتاج فيما يتعلق بعمل القضاء ارتفع بالعام الأخير بمعدل 200%. وأشار وزير العدل إلى أنه في مشروع لمكننة المحاكم مع الاتحاد الأوروبي يلي بيضمن سلامة العمل، وأن الوزارة رح تقوم بمكننة ملفات السجلات التجارية، وسيدخل هذا الأمر حيز التنفيذ قريبا جدا. كما أرسل إلى مجلس النواب مشروع استقلالية القضاء الإداري، وعم بتابع قانون حماية البيانات الشخصية. وشدد وزير العدل على أنه إلغاء عقوبة الإعدام منه تساهل مع الجريمة، ولفت إلى أنه لبنان رجع إلى الخارطة الدولية بالنسبة إلى هذا القانون، وأنه في اعتراف بجودة عمل القضاة اللبنانية.

0: انه كنا متنعين انه رح يتم تسليم السلاح حزب الله للدولة. هذا القرار اتخذ والقرار محسوم. الموضوع اكيد بالمنطق انه يتم التسليم باقل ضرر ممكن، ولكن الوقت عم يدهمنا لانه مصلحة اللبنانية ومصلحة بناء الدولة هو انه يكون في حصة سلاح بين يدين الدولة اللبنانية. بدنا نذكر شوي انه من 27 سنة لليوم هالسلاح ما جر إلا كوارث ومغامرات عباسية، يعني في أجيال بلبنان ما شافت من هالسلاح إلا الدمار والموت بدون أي أفق. ما نقدر نحصي بال 27 سنة أي نقطة إيجابية، ولكن العديد من الكوارث. هلا استمرار السلاح كيف في يتبرر طالما حزب الله هو بيقول إنه منه راضي هالسلاح وما في تكافؤ فرص؟ إما هذا السلاح هدفه هو تعطيل المفاوضات، والمفاوضات هي السبيل الوحيد لاستعادة الأرض ووقف الاعتداءات لأنه ما في سبيل آخر، أو هذه كارثة، أو الهدف منه هو الاحتفاظ بالسلاح لا يكون في عن جديد حرب أسناد في حال تطورت الأمور سلبيا بين الولايات المتحدة وإيران، وهذه كارثة تانية معناتها منضحي بلبنان مرة جديدة لأسناد الخارج. وبالتالي هذا موضوع السلاح الوقت عم بيداهم وما بيقدر بقى يتأجل إلى ما لا نهاية. كل واحد بيقول أنه هذا الموضوع بيأثر سلبا على طائفة وبصورة أو تحديدا بصورة خاصة الطائفة الشيعية، هذا الكلام مخالف كليا للحقيقة. الهدف هو ضمان أمن جميع اللبنانيين، كل المجتمع بكافة أطيافه وبصورة خاصة استرداد الأرض من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، حماية جميع المناطق وإعادة الأعمار وبناء العكس هو الصحيح. وبالتالي انه يتخبى فريق وراء طائفة ليبرر سلاحه ويضحي بالجميع كرمال هذا السلاح، هذا موقف غير مقبول. وعمليا من مهم جدا انه نرجع نذكر انه ما فينا نعيش اللبنانيين بالهاجس، والكل اللبنانيين بهاجس انه شو معقول يحصل اذا رجعت الحرب بين إيران وأمريكا. وهذا هاجس لأنه بالنهاية حتى قيادة حزب الله تبين بالحرب الأخيرة ما فيها تجي وتأكد شو رح يكون الموقف. القرار بيتاخد غير محل، معناتها كل لبنان اليوم بده يقعد من وراء هذا السلاح يكون عنده هاجس انه اذا حصل مواجهة خارج عن لبنان بده الشعب اللبناني يدفع الثمن. هذا الهاجس مرفوض، وبعتقد انه موضوع حصر السلاح بين ايدين الدولة اللبنانية اصبح امر لازم يتنفذ وبأسرع وقت ممكن.
1: وبالنسبة إلى ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، فأكد وزير

0: العدل بأن هذا الملف سلك المسار الصحيح، ونحن بانتظار إصدار المحقق العدلي القرار الاتهامي النهائي، ونتوقع أن يتم إصدار هذا القرار قبل نهاية السنة.
1: كمان مهم جدا هو تحقيق المرفأ. هذا التحقيق سلك مساره الصحيح من بعد تعيين الحكومة الحالية، وكان أحد الأهداف اللي حددتها لما تعينت كوزير، وكنا بنعرف أنه المحقق العدلي ختم التحقيق، حوله إلى النيابة العامة. النيابة العامة كانوا الناس عم بتقول رح تتأخر النيابة العامة أو لا، أصدرت المطالعة أبكر مما كان منتظر، وهلأ نحن كلنا بانتظار إنجاز عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وجهله تحية فيما يتعلق بإصدار القرار الاتهامي النهائي. نتوقع، بس برجع بلكم ما في أنا حدد، لأنه اللي بيحدد هو طبعا المحقق العدلي، بس التوقعات أنه قبل آخر هالسنة. موضوع تاني كمان مهم.

0: من العدل إلى ملف آخر له علاقة بالمواطن اللبناني، الكهرباء وغياب هذه السلعة إذا بدنا نسميها، لأنه أصبحت سلعة بين كل الوزارات يلي استلمت هذا الملف الأساسي والجوهري بحياة المواطن. حالياً رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عم بيشن حرب على القوات اللبنانية يلي استلمت الكهرباء، وعم بقلون بأنه الحل البديهي يكون في إعادة تشغيل معامل الكهرباء ويكون في جباية لازمة وشراء للفيول من دون الدعم، بينما كمان القوات بردوا عليه أنه أنت كان فيك تشتغل بهيدا الموضوع لأنك استلمت هيدا الحقيبة لسنوات طويلة. نسمع سوا إذن أبرز ما ورد بكلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال مؤتمر مرصد الحكومة يلي تناول في أداء الحكومة ومتابعة العمل ولا سيما ملف الكهرباء.
1: حط ونفذته خطة واحدة ما وضعته وطلب واحد من مجلس الوزراء ما نرفض لكم. أنا عم بعمل مقارنة بكل عمل الحكومة بين حالتين، حالة حكومة مدعومة بالكامل من كل القوى السياسية ومدعومة من الخارج قدام وضع كارثي كنا فيه بحصار على لبنان وبعدم مرور كل الزمن يلي قطع الحديث هلأ. فإذن اليوم كل هالتكاليف يلي سمعنا انعرضت أرقام، حتى غلط لما قلت له لنيكولا بين 4% و36% بين لبنان والبلدان المجاورة في 9 مرات فرق. فهيدا نتيجة سياسات حكومية بمنطقة ذاتها، نتيجة انه قررت وزارة وحكومة انه يزيدوا 300,000 ليرة على تانكة البنزين، وتصير في مجموع الاضافات قرروا هن انه يعطوا اصحاب المحطات 100 مليون دولار زيادة بالسنة عم يدفعوها بقية المواطنين، وقرروا يعطوا الشركات المستوردة 100 مليون دولار زيادة هيك بلحظة. نحن عدنا كذا سنة بالحكومة والوزارة ما قبلنا نزيدهم هودي. تعتقدوا زيدوهم هيك بدون سبب؟ أو بتعتقدوا أصحاب المحطات وشركات النفط يعني عندها خسارة لازم لها تعويض؟ أو نحن مش متهمين فيهم؟ نحن مش جزء بيتهمونا من شبكة النفط بالبلد؟ ليه ما زدنا لهم ولا مرة؟ وليه هن زادوا لهم على السكات بالسر حتى ما جاهروا بالقرار؟ مرقوا بجدول الأسعار اللي بيطلع أسبوعية، ما خبروا اللبنانية إنه زادوا عليهم بالتنك دولار بدولار، زادوا عليهم 300,000 وهلأ تيرجعوا للشعبوية بالحكم قالوا يروحوا يطلبوا من مجلس الوزراء إنه يرفعوا 300,000 يشلوها، وهيدا قرار وزير، هذا ما بده مجلس وزراء. لو عندهم الجرأة مثل ما نحن عملنا، نحن بأيامنا شلنا 5,000 ليرة كان 3 دولار وشوي، ما استأذننا مجلس وزراء لأنه صلاحية وزير. إذا عندهم الجرأة أن شو بدهم يعملوا؟ بدهم يروحوا على مجلس الوزراء تيعملوا مشكل بمجلس الوزراء ويقولوا للبنانية ليكو رفضوا لنا طلبنا وما خلونا، بالوقت يلي هن زادوا 300,000، بالوقت يلي برجع بقول ما رفض لهم ولا طلب بمجلس وزراء. الحل البديهي نرجع بس مثل ما كنا، أقل ما كنا، نرجع ندور المعامل الشغالة وعملوا الجباية اللازمة، لأنه ما في مصاري، لأنه ما في كهرباء، لأنه ما عم تجبوا. عملوا الجباية اللازمة لأنه التعرفة اللي استلمتوها هي 3 مرات أكثر من التعرفة اللي كانت على أيامنا، هي بتسمح لكم أنكم تعملوا جباية وتشتروا فيول لمعامل الكهرباء من دون دعم من الدولة بدون ما يكون
0: فيه
1: عجز.
0: إذن النائب جبران باسيل خلال مؤتمر مرصد الحكومة أن الحل البديهي يتم بإعادة تشغيل معامل الكهرباء ويكون في جباية لازمة وشراء للفيول من دون أي دعم. بريك 5:30 ونتابع 5 على 5.
2: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: يا ماما بحبه
3: حبك برز مسلم امبوسيب
4: يا امي بحبه
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن
3: الله يستر
6: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك
7: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

0: توجهت وزيرة السياحة لورا لحود إلى العاصمة السورية للمشاركة بملتقى سوريا للسفر، حيث التقت بنظيرها السوري. وهدف الزيارة هو تسهيل السفر والزيارات بين اللبنانية والسوريين، وهي أمور كلها بتشكل خطوة تمهيدية لتعاون بالمجال السياحي.
1: نكون نقدر نروح على الشام بنهار ونرجع، ليش لا؟ وهن يجوا على لبنان. يلا منشوفكم على الحدود. عم بقول عنكم قهوة؟
2: أكيد عنا قهوة.
3: يلا قهوة.
1: يلا بلا سكر. يتحالي بالحدود.
4: سهلة. كل الإجراءات سهلة.
1: مناظر حلوة على الطريق. كل شيء هيدي. وصلنا على الشام ورح نبلش الاجتماع.
4: تكون النتائج الاجتماع
5: رائعة. مثل هاللبنان. يا الله سهل.
0: إلى موضوع آخر عن رحلة فلاي دبي، وماذا نعلم عما حدث بهذه الرحلة المتجهة إلى تل أبيب. أعلنت شركة فلاي دبي أن حادثة حدثت داخل مقر الإيادة الطائرة الخاصة يلي كانت متجهة إلى تل أبيب، وأشارت إلى أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على هذا الموقف والهبوط بها في مطار بسلام، حيث جرى تأمين الطائرة بنجاح من الطاقم الإضافي. وأكدت الشركة أن أسباب ودوافع الحادث لا تزال غير معروفة وهناك تحقيق بهذا الأمر، ودعت الجميع إلى وقف التكهنات بشأن ما حدث في الطائرة لحين انتهاء التحقيق. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر أن أحد الطيارين طعن الطيار الآخر، ثم حاول على ما يبدو أن يكون في إسقاط لهذه الطائرة، كما أعلن أن وجه المنظومة الأمنية بالاستعداد لأي تهديد محتمل. وذكر نتنياهو أن السعودية أوقفت مساعد طيار الرحلة وعم تستوجبه، مشيداً بأبطال منعوا وقوع كارثة كبرى. بدوره شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ببيان أن الحادث الخطير يلي وقع على متن رحلة فلاي دبي كان محاولة لهجوم إرهابي جهادي. وبوقت سابق أعلن متحدث باسم الشركة أن طائرة تابعة للشركة هبطت بالسعودية بعد حادثة وقعت على متنها. وكانت إذن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت بوقت سابق عن حادث حصلت بين قائد الطائرة ومساعده، استدعت تفعيل إشارة الاستغاثة يلي أثارت مخاوف من حصول عملية خطف. كما تحدثت وسائل إعلام عن أن حادث عنف وقع بين طيارين أدى إلى تحويل مسار الطائرة. وكان أعلن مطار تبوك تلقي نداء استغاثة من رحلة تابعة لشركة فلاي دبي بهبوط اضطراري عند الساعة 8:44 صباحاً، وأوضح المطار أنه أعلن حالة الطوارئ والتأهب فور أي نداء للاستغاثة من الطائرة، وأضاف أنه قائد طائرة فلاي دبي والمساعد الخاص أصيبوا خلال عملية الهبوط الاضطراري وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

0: إلى الهموم الاجتماعية وكلفة النقل يلي تم تعديلها بعد قرار حكومة. إذن وزير العمل محمد حيدر أعلن الاتفاق على اعتماد بدل نقل يعادل 5 لترات من البنزين عن كل يوم عمل بحسب متوسط السعر الشهري على ألا ينخفض عن 500 ألف ليرة وما يتجاوز 800 ألف ليرة، ويصبح البدل نافذاً بعد صدور مرسوم من مجلس الوزراء. ارتفاع أسعار المحروقات وضع الراكب والسائق أمام معادلة صعبة. سائق عم بيحاول يغطي كلفة الوقود والمصاريف، وراكب من جهة تانية عم يبحث عن كلفة بتناسب قدرته على الدفع. فأي سيارة أجرة إلى الطريق نحو الجامعة، وكيف رح ينعكس ارتفاع المحروقات على يوميات اللبنانية؟
1: اكنا عليه بشتغل بتشتغل للبنزين ما في، تروح على المحطة بتقول له عبيلي بمليون، عبيلي بستة لتر، والراكب تجي بتقول له 300 بقول لك لا، بتقول له 250 بقول لك لا، بتقول له يا أخي تطلع ب 200 بقول لك لا 150. وضع العالم كله يعني ضرر بعضه، ووضع البنزين يعني كتير كتير أثر علينا. كنا الحمد لله نشتغل يعني يجينا تكسيات على المطار، يجينا هون هون، اليوم ما عادش فيه. يعني اليوم إذا بتطلع ال 500 طول النهار نعمة ما بنطلعن، الله وكيل ما بنطلعن.
2: أنا عندي تنقل كل يوم على الجامعة، قبل إذا بدنا نحسب مثلا النزلة من الضيعة على باب الجامعة بس ممكن تكلف النزلة 200 ألف، وطلع تقريبا 200 ألف، هاي 400. هلا صارت النزلة على الجامعة لحالها 400.
1: لو امتى بدنا نضل هيك؟ ما فينا، ما قادرين لا نسكر للضمان ولا نقدر نعيش عيالنا، ولا قادرين ندفع اشتراك، ولا يعني الوضع كتير معنا كتير كتير. ايام مثل ما شايف نقف ساعة وساعتين على النسمة لانه نقطنا راكب.
0: بريك 6 إلى 3 ونتابع 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب.
3: فيكم تسمعوا 5 على 5 على الويب سايت جبل لبنان.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.

0: يكون إعلام يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

بعد شوي حيكون ضيفنا أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، وأحاديث أكثر عن التربية بلبنان وواقع المدارس الخاصة. ولكن بالأمس أيضاً عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مؤتمر صحافي خصصته لشرح ملف تجميع المدارس وكل ما يدور في إطاره من تدابير وقرارات. وذكرت كرامي بأنه كانت بتتمنى أنه يكون هذا الملف كما كل ملف تربوي خارج البازار السياسي والانتخابي، ولكن الحديث حوله تجاوز بالأسابيع الماضية حدود الاختلاف المشروع حول قرار إداري، ووصل ببعض الأحيان إلى حد التضليل حول وجهة الوزارة نفسها. وذكرت بالنسبة إلى موضوع المدارس يلي بتستوفي الشروط، نحن في وزارة التربية لن ندافع عن كل مبنى مدرسة لمجرد أنه موجود، ويجبنا أن ندافع عن حق كل طفل بمدرسة قادرة فعلا على تعليمه. وعندما نجد مدرسة لا تستوفي شروط فتح مدرسة لأنه بتضم أعداد متدنية جدا من الطلاب وصفوف ما بتتجاوز عدد التلاميذ أحيانا 3 تلاميذ، وعدد الأساتذة يتخطى عدد التلاميذ، وكلفة الطالب بتتراوح فيها بين 6 و 8 آلاف دولار مقابل أقل من 1000 دولار، وهذا أمر موجود. هيك مدرسة لا تستطيع بما يتوفر لديها من موارد أن تأمن بيئة تعليمية متكاملة. وشددت كرامي على أنه كل شخص وكل من يؤمن بالمدرسة الرسمية يجب أن يكون شريكاً معنا في تحقيق هذه الرؤية.

0: بعد ما اشتغلت 28 سنة بالمصارف، فقدت جنان عملها خلال الأزمة، فحولت حلم قديم بتمتلكه إلى فرن للمنقوشة عم بتديره بكل شغف ومحبة. في أشخاص بيصنعوا من العجين حب، وبتستقبل الزباين مع فريق من النساء، وبتفتح قدامهم فرصة للعمل والإنتاج.
1: أنا كنت مديرة بانك، صرت صاحبة فرن. اشتغلت بأول مصرف 18 سنة، وتاني مصرف 10 سنين، 28 سنة بالقطاع المصرفي. خلال الأزمات الفرع اللي كنت أنا مديرته سكروا واندمج مع فرع تاني، كان أنا وكذا مدير مع تقريباً شي 200 موظف. من بعد ما تركت البنك فكرة الفرن على طول ببالي. أنا وصغيرة كنت أوعى على ريحة المنقوشة تبع عمو داود، كان مستأجر عندنا، ضلت الفكرة ببالي. الفرن اللي كان فاتحه عمو داوود صارت فاتحته الجنان بنسوان الفرن. بالفرن عطول عجقة وحركة، أنا بستقبل الزباين، أنا بقدم لهم الطلبات، أنا بقعد معهم، أنا بتسير معهم. بيجي زبون ما في ينزل، بيرن لنا من ناوله على الطريق، بيجي زبون بيطلب أوردر، بنحضر له إياه، بيوصل من ناوله إياه. بحب العالم كون مبسوطة. لما بلشت بالفرن ما عم صدق كيف أنا عم بعشق العجينة، عم بعشق المنقوشة، عم بعشق الخلطة اللي عم بعملها. أنا بالفرن بعمل كل شيء، برق العجينة، منقطعها، كل أنواع المنقيش بنقدمها للزباين. هلأ أول ما فتحت الفرن كلهم يقولوا لي يا عمي شو شغلي ما بتعرفي فيها، كيف فيكي؟ ما عندي فكرة كتير عن العجينة، كيف تنعمل عجينة المنقوشة، عجينة البيتزا، عجينة هي. قد ما قالوا لي ما فيكي على الفرن كنت عتليني هم. اشتغلت يومين فيه ومثل اللعبة الفرن، عشقت العجينة، عشقت الخلطات، تعملي زعتر مع هيك، جبنة مع هيك، تتفنني بالأكل. وكلهم تفاجئوا، معقول جنان المديرة كانت قاعدة على الكرسي الرايقة الرصينة عم تعمل كل هالعجقة وملحقة على الفرن، معقول؟ نسوان الفرن هو هدفي أنا، كلنا نسوان نشتغل، ما يقولوا ما فيها على الفرن المرأة، فيها على الفرن، ما عم تحمل جبل، عم تحمل العصاية. بين عالم المصارف والأموال وعالم الفرن أكيد فرقت علي شوي، اختلف نمط الحياة، بس جنان بعد جنان، بتحب الحياة ما بتحب تقعد بلا ما تنتج.

0: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: التفاح تان
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاح تان.
0: ترامب بيشرب تفاح تان لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا أمي بحبه.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعود حكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر، بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات. لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان. وضيف هالاسبوع رئيس تحرير موقع لبنانيز بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الاعلامي جورج حايك، الخميس الساعه 2.

0: جوهره الكتاب والدفتر والقلم.
1: حتى نكون واقعيين، السياسة إلى دور، بمعنى أنه اليوم إدارة البلد هي إدارة سياسية، والوزير هو وزير سياسي. إدارة الملف التربوي ممكن أن تكون سياسية، لأنه بإدارة الحكومة والقوانين والمجلس النيابي، ولكن بالقرارات التربوية وبسير عملية الأمور التربوية يجب أن تبقى تربوية وتكون مبنية على مبادئ وقيم وأهداف تربوية. المشكلة وين؟ إذا المستوى الأول، المستوى الإداري السياسي العام، اتدخل بتفاصيل العملية التربوية، هون بصير في لخبطة. وشفنا هذا الموضوع بالامتحانات الرسمية من سنين لليوم، مش بس هيدي السنة. هون عم بصير في لخبطة، والأمور عم تنتزع الطبخة، وعم بيكون أراء متناقضة جدا، ويمكن عم يرجع يغلب القرار السياسي على القرار التربوي. نحن اللي بنقوله صحيح إنه الإدارة هي إدارة سياسية، ولكن يجب أن يبقى الملف التربوي وسير الأمور التربوية بعيد كلياً عن السياسة، حتى تقدر التربية تشتغل شغلة وتقوم بما عليها من دور. لأنه التربية مش لازم تكون لتحقيق أهداف سياسية، التربية يجب أن تكون لتحقيق أهداف تربوية، اللي هي تنشئة التلميذ، تربية مواطن صالح، والتربية قادرة أنه تغير بالسياسة، تطور السياسة وتعدل السياسة. من هون بدنا نترك لها استقلاليتها للسياسة حتى تقدر تلعب دورها وتفعل فعلها. ونحن اليوم كتير مرهنين، خاصة من خلال المناهج الجديدة، على أنه وجه لبنان وإدارة لبنان ووجه لبنان يتغير من خلال الملف التربوي.
0: قدي في تعويل على المناهج الجديدة لحتى تكون عم تتطور تلائم الكفايات يلي الطالب والتلميذ اللبناني بحاجة لها، لاسيما مع الذكاء الاصطناعي والتبدلات يلي عم يشهدها لبنان والعالم؟
1: بصراحة كل اتكالنا وأملنا على المناهج الجديدة، وهي مناهج مفترض أنه تبلش بهيدا العام الدراسي،
0: بتبلش من صفوف الروضات.
1: اي بال 26-27 رح يكون عنا سنة تجريبية، وبنفس الوقت بنكون عم ندرب الأساتذة. بدء العملية، عملية التطبيق بتبلش من 27-28 مثل ما قلت، ابتداء من صفوف الروضات والصفوف الأساسية الأولى، وبتصير تطلع حتى العام 2031، يعني عندها 3-4 سنين تنقدر نكون عم نطبق المناهج الجديدة بكل المراحل الدراسية من الروضات حتى الصفوف الثانوية. فإذا نحن أملنا على التربية، على المناهج الجديدة، حتى نقدر نغير بعقلية هذا الوطن، وننشئ تلميذ جديد، ونعطي اختبار جديد للتلميذ، ونخلي هذا التلميذ يكون عنده كل الكفايات المطلوبة حتى يقدر يتماشى مع الواقع الحالي. اليوم الفرق ما بين المناهج القديمة والمناهج الجديدة إنه المناهج القديمة اللي بعدها سارية المفعول لتاريخ اليوم كانت مبنية فقط على سياسة الأهداف، أما اليوم المناهج الجديدة فهي مبنية على منهجية جديدة، هي المقاربة بالكفايات. بالكفايات يعني مثل ما ذكرت كلمة كفايات حضرتك، ننشئ عند التلميذ هالكفايات، وخاصة كفايات القرن 21 اللي فيهن التفكير النقدي، اللي فيهن موضوع المواطنة، اللي فيهن عملية معرفة كيفية استخدام الاي اي، كل الذكاء الاصطناعي بقلب العملية التربوية، مع التنبيه إلى مخاطر أيضا الذكاء الاصطناعي. فإذا بدنا ناخد الوجه الإيجابي منه للذكاء الاصطناعي حتى نقدر نطور العملية التربوية. فإذا هدف المناهج الجديدة اليوم أنه ترجع تنشئ تلميذ يتمتع بهذه الكفايات المتعددة، وصار في عنا نوعين من

0: كفايات، كفايات خاصة بالمواد التعليمية يعني اللي منعرفهم تقليدياً اللي هن عربي فرنسي
1: الرياضيات والفيزياء والكيمياء وكل هذه المواد.
0: في كفايات خاصة بهذه المواد ولكن في كفايات بيسموها مستعرضة ترانسفيرسال، يعني كفايات كل أستاذ بكل مادة بيسعى أنه يحققها، يعني مثلاً كفاية المواطني.
1: كيف معقول تخدم مادة الفيزيك أو الشيمي وندخلها بقلبها ضمن المواد والمنهج؟
0: أستاذ الفيزيك بالإضافة إلى الكفايات المختصة بمادة الفيزيك كمان هو مسؤول عن تنشئة التلميذ على كفاية المواطني، تنمية روح المواطني لدى هذا التلميذ.
1: بحاجة لتدريب، هذا التدريب حيكون بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية أو كيف معقول يكون؟ أي وجه بياخد هالتدريب؟ وهل المؤسسات قادرة تكون عم تعطي حق الأستاذ يلي عم بيكون عم يتعب كل نهار بالصف بده يرجع يخضع على دورات تدريبية؟
0: اللي مسؤول عن هذا الملف تحت إشراف وزارة التربية هو المركز التربوي للبحوث والإنماء. كل ما يتعلق بالمناهج أكيد تحت إشراف وإدارة وزارة التربية، إنما المركز التربوي عنده حيثية خاصة ومستقلة، هو الدماغ التربوي لوزارة التربية، يعني هو اللي إذا بدك بيفكر بيخطط وينتج المناهج ويضع خطة التدريب. مشان هيك نحن ناطرين من المركز التربوي أنه يطلع بخطة التدريب للعام الدراسي 26-27 حتى هذه الخطة تعمم على كل المدارس الخاصة والرسمية. أكيد المعلم مظبوط في أعباء كتير،
1: عنده دور وأعباء وتعب، يعني في تحضير وامتحانات وغيرها بالإضافة إلى التدريب ومواكبة هذا التغير بالمنهج والكفاية.
0: يقال أنه هناك 10 أيام تدريب مطلوبة من كل أستاذ، والمدرسة بالتنسيق مع المركز التربوي ومع المؤسسات اللي رح تهتم بعملية التدريب، لأنه أنت اليوم عم تدرب حوالي 100,000 أستاذ، عندك ما يقارب 55,000 أستاذ بالقطاع الخاص، وعندك ما يقارب 40,000 أستاذ بالقطاع الرسمي. إذا منجمعهم مع بعضهم عندنا 95,000 أستاذ، هودي يجب أن يكونوا خاضعين للتدريب خلال هذا العام الدراسي، أكيد على مراحل حتى يفوتوا بالجو، وأكيد نعول كثيرا على عملية التدريب. فقط عملية التدريب هي اللي بتخلينا نطلع من الجو القديم ونفوت بالمنهج الجديد، بالعقلية الجديدة، بالذهنية الجديدة، لأنه التغيير جذري.
1: هيدا صحيح على مراحل بيكون
0: والتغيير جذري، يعني ما بين المنهجية القديمة والمنهجية الحديثة
1: إلى المنهجية الحديثة
0: في تغيير جذري، في تغيير كتير كبير. مشان هيك نعول على التدريب أنه يرجع يساعد بخلق هذه الذهنية الجديدة حتى المعلمين يلتزموا بالمناهج الجديدة ويكون عندهم نفس وروح المناهجية الجديدة، وهيك بيقدروا يساعدوا بخلق أجيال جديدة قادرة أنه تتماشى مع الحالة المعاصرة من التطور، من التكنولوجيا، من حاجيات سوق العمل الحالية، لأنه كل هذه تحديات يجب على المنهج أنه يخدم على الاعتبار. اليوم إذا بدك تخرج مهندس، حتى المهندس بده يكون في عنده كفايات تتماشى مع العصر الحالي، يعني ما بيقدر ما يكون يعرف AI تكنولوجيا كل ما له علاقة بالمهارات الحديثة اللي بده يتمتع فيها، ما بيقدر يكون مهندس مخرج على الطريقة القديمة لأنه ما بيعرف يتماشى مع حاجيات العصر الحالي.
1: بمقابل هذه الصورة الوردية والمليئة بالتربية والتعليم، في وجع الأهالي مع كل بداية عام دراسي. الأسعار، أسعار الكتب ارتفعت، الأقساط المدرسية، وما في بديل. الأهالي اليوم كيف فين يتصرفوا بهذا الموضوع؟
0: خلينا إذا بدنا نحكي عن موضوع الأقساط، خلينا نكون واقعيين جدا ونطرح الأمور كما هي. نحن من سنة 2022 بلشنا بسياسة تصحيح الرواتب والأجور للمعلمين والعاملين في القطاع التربوي، وبلشنا سنويا نضيف نسبة معينة برسنتج معين على الراتب والأجر حتى تدريجيا يرجع يستعيد قيمته اللي كانت قبل 2019. وكنا قايلين انه ممكن على كم سنة، 3-4 سنوات، ممكن نوصل حتى يستعيد هذا الراتب او هذا الأجر قيمته، ولكن حصل ما حصل من أمور طارئة بين حروب الحربين 24 و 25 وانتكاسة القطاع الاقتصادي، ونحن ما زلنا عم نشهد أزمة واحتقان وانكماش اقتصادي بالمجتمع اللبناني. فإذا نحن من جهة علينا مسؤولية تصحيح الرواتب والأجور للمعلمين، ولم نستكمل حتى اليوم هذا المسار.
1: وهيدا حق المعلم، حتى الأستاذ يكون عنده هذا الراتب يلي بيكفي.
0: حتى المعلم، وبعدك عم تحكي عن الأعباء الملقاط على عاتق المعلم، حقه أنه يعيش بكرامته، حقه أنه يعيش من مهنته، حقه أنه ما يمد إيده لحدا، حقه أنه ما يلقى على أبواب المستشفيات، هيدا حقه بتعويض وبتقاعد يكون كريم. ولكن خليني بعد كفي نقطة قبل المقابل. عندنا أمر تاني يجب أخذه بعين الاعتبار، هي غلاء المعيشة، هي التضخم، هي ارتفاع بدل النقل، وكل هيدي أمور أساسية كمان إلها انعكاسات وتشكل أعباء على الأقساط المدرسية. فإذا كنت بدك تأخذ بعين الاعتبار تصحيح الرواتب والأجور، ومن ميلة تاني بدك تاخد بعين الاعتبار الواقع المعيشي وغلاء المعيشي وبدل النقل اللي عم يرتفع بسبب كل الأزمة اللي عايشينها بالمنطقة، هيدا إلو انعكاسات على الأقساط المدرسية. وبنفس الوقت نحن منعرف من جهة تاني أنه هذا الانكماش الاقتصادي ينعكس على مداخيل الأهل وعلى إمكانيات وقدرات الأهل، والأهل غير متمكنين أو نسبة كبيرة أو الطبقة الفقيرة أو الطبقة التي ليس لديها مدخول كاف، هذه الطبقة أكيد منا قادرة أنه بعد تكفي بعملية ارتفاع الأقساط حتى نقدر نلبي الحاجيتين الأساسيتين اللي حكينا.
1: شو بيكون الحال؟ يعني إذا الأهل بهالكف والأساتذة بهيدا الكف، اليوم المدارس الكاثوليكية أي دور بواجب عليها؟ سيما بيقولوا أنه ربما هذه المدارس، لأنه للأسف عم نحكي بالطائفة المسيحية وغيرها، بيكون عندها دعم خارجي، ليه ما بتستغل هذا الدعم الخارجي تربوياً وبتكون عم تخفف أقساط مدرسية وتعطي هيدا الأستاذ حقه؟
0: كتير منيح. خليني أقولك، مشان هيك انطلاقاً من الشيء اللي حضرتك وصفته حالياً، نحن لهذا العام الدراسي 26-27 توافقنا كاتحاد مؤسسات تربوية خاصة، مش بس كأمانة عامة للمدارس الكاثوليكية، على مروحة أوسع يعني بين كل المؤسسات التربوية الخاصة، إنه الزيادات على الأقساط تقتصر على الحاجيات الأساسية والضرورية. يعني بدنا نهدي الوضع، بدنا نروق شوي حتى نقدر من ناحية نحترم إمكانات الأهل، ومن ناحية تاني بدنا نلبي الحاجيات الأساسية. يعني في عنا بدل النقل، في عنا غلاء المعيشة اللي هني بدون ينعكسوا حكما على الأقساط المدرسية، وبموضوع تصحيح الرواتب والأجور نكون عم ناخد بريك لهيدي المرحلة أقله بشكل عام، إلا إذا مدرسة سنة الماضي ما زادت ومجبورة السنة أنه ترجع تصحح الرواتب والأجور لا تخلق نوع من العدالة التربوية لدى المعلمين والمعلمات. فإذن الجو بشكل عام هو جو متفهم لوضع الأهالي ولإمكانات الأهالي. المطلوب من المدارس بحسب توجه اتحاد المؤسسات انه الزيادات تكون مدروسة وتحترم إمكانات الأهل وتقتصر على ما هو أساسي وضروري وحاجة ملحة، مثل الأشياء اللي قلت لك إياها، مثل اليوم إذا طلع عندك مرسوم بدل نقل، هيدا صار إذا بدك قرار
1: مفاجئ.
0: خليني أقول لك، قرار يجب، ما عندنا إمكانية عدم تطبيقه، بدنا نطبقه حكما.
1: طيب كيف منجيب المصاري لحتى نكون عم نعطي هذا البدل يلي على أساس المدرسة أو إدارتها كانت عاملة ميزانية هالقد، اليوم تغير الواقع قدامها؟
0: خليني أقولك، العام الدراسي ببلش بواحد تشرين الأول، يعني بكرة أول نهار من العام الدراسي 26-27، وبينتهي العام الدراسي 30 أيلول. وبحسب القانون 515 الموازنات، موازنة العام الدراسي 26-27 توضع خلال الفصل الأول من العام الدراسي، يعني قبل رأس السنة، وتقدم موقعة من لجنة الأهل قبل نهاية شهر كانون الثاني إلى مصلحة التعليم الخاص، وتصبح نافذة من بعد التوقيع والإصدار والإرسال إلى مصلحة التعليم الخاص. فإذا اليوم إذا طرأ علينا مرسوم جديد لبدل النقل، يؤخذ بعين الاعتبار بالموازنة الجديدة، يحتسب ضمن الموازنة الجديدة، وأيضا له تأثير، ولكن تأثير منه كتير كبير، يعني بحسب الأرقام اللي عم تبين حاليا، ناطرين أكيد المرسوم، مرسوم مجلس الوزراء هو اللي بيحدد بشكل نهائي كم سيرتفع بدل النقل. اليوم في أرقام كتيرة عم ينحكى عنها بالسوق، ولكن الرقم النهائي هو ما سيصدر في المرسوم عن مجلس الوزراء. مننتظر هيدا الشيء، ويؤخذ بالحسبان من ضمن مصاريف الموازنة المدرسية للعام الدراسي القادم أو الحالي 26-27.
1: أسعار الكتب، التحديات يلي عم بتواجه المدارس الكاثوليكية بالجنوب اللبناني، كلهم بعد البريك.
2: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabal-lebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: نهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة
3: Les Nuits Nostalgies présentent
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: يا ماما بحبه
6: حبك برز مسلم impossible
7: يا أمي بحبه
8: يا مشحران مسيحية ولا ممكن
6: الله يستر
9: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 81-49-13-16
10: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك
2: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000 ملف اليوم على جبل لبنان

0: نتابع 5 على 5 مع أمين عام مدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر. أهلا وسهلا فيك مرة تانية. أبونا أسعار الكتب عم ترتفع وفي مدارس لحتى نحكي كمان قد ايه عم بيكون في رقابة، لأنه مدارس بعد لهلا بتقبض هذا الأستاذ 400-500 ومدارس ثانية 2000 و1005. وين الدور الرقابة؟
1: خلينا نبلش بموضوع الكتب.
0: أوكي.
1: بما يتعلق بالكتب في جزئين، في الكتاب المحلي اللي هو خاضع لتسعيرة وزارة الاقتصاد ومسؤولية وزارة الاقتصاد
0: تكون
1: عم بتراقب انه الكتب عم تنباع بحسب التسعيرة اللي وضعتها وزارة الاقتصاد. يعني حتى دار النشر ما إله حق بالتسعير، التسعير بتقوم فيه وزارة الاقتصاد حكما، ووزارة الاقتصاد هي بتراقب التطبيق والتنفيذ إن بالمكتبات وعلى الأغلب بالمكتبات، وإن إذا في شيء كم مدرسة عم تبيع كتب بقلب المدرسة. أما الأسعار المرتفعة فهي تعود إلى الكتب التي تتبع المناهج الأجنبية والتي تستورد من الخارج واللي أسعارها معروفة باليورو، خاصة باليورو أو بالدولار إذا كانت عم تجي من أمريكا، ومعروفة أنه أسعارها مرتفعة جدا. ولكن هيدي الكتب ما في مفر منها إذا كانت مدرسة عم تتبع المنهج الفرنسي أو الأي بي أو البكالوريا الدولية، فإذا هيدا المنهج عنده كتبه الخاصة، بدك تاخد المنهج بدك تاخد الكتاب، وهلقد حق الكتاب وأنت ملتزم فيه. نحن أملنا أنه المنهجية الجديدة ترجع إذا بدك تعزز القدرات التربوية المحلية اللبنانية حتى نعوض داخليا عن تدخل المناهج الأجنبية إلى السوق المحلي. فإذا بدنا منهج قوي، بدنا منهج متقدم، بدنا منهج متطور بأسعار محلية يقدروا الأهل يكونوا عم يشتروا الكتاب، ولكن أولادهم عم يتعلموا بحسب أحدث الطرق التعليمية وأحدث المواد، أحدث المواد التربوية أيضا.
0: بالنسبة لرواتب الأساتذة، في رواتب بعضهم لهلأ مدارس خاصة 400 وغيرها 1005 و2000.
1: خليني أقولك، نحن بال 2019 وما قبل كان في عنا سلسلة رتب ورواتب توحد كل الرواتب بين كل المعلمين بأكبر مدرسة وبأصغر مدرسة. يعني أستاذ بأهم مدرسة بجبل لبنان وأستاذ بمنطقة عكار أو بجنوب أو بالبقاع بيقبض نفس الشيء بحسب شهادته، بحسب الدرجة اللي هو وصل لها، بحسب المرحلة اللي هو بيعلم فيها. فإذا هيدا معايير مشتركة، ولكن مع انهيار قيمة العملة اللبنانية ولما بلشنا نعوض على الأستاذ بالأجر بالدولار، ومن بعد ما صدر القانون 5 على 2025 وطلب من كل مدرسة أنه تصرح بما تعطيه للمعلم، يعني لا في حد أدنى ولا في حد أقصى، يعني ما في تعميم، يعني ما في أرقام موحدة على كل المعلمين بكل المدارس. صارت المدرسة هي تشوف قديش بتقدر تعطي أساتذتها الراتب باللبناني اللي هو معروف 2 مليون 3 ملايين 4 ملايين، وأجر إضافي بالدولار بحسب إمكانياتها.
0: ما في ظلم برأيك بهذا الموضوع؟
1: شوف، هيدي مرحلة انتقالية، نحن بانتظار صدور سلسلة رتب ورواتب جديدة حتى ترجع توحد هذه المعايير بين كل المعلمين. أكيد في أستاذ بيطلعوا بالتاني وبيقول ليش أنا بدي أخد 700 وهو عم ياخد 1100، ما أنا بعلم أنا وياه
0: مخرجين، بيكون أكتر من شغل أستاذ،
1: مخرجين من نفس الجامعة وتخرجنا نفس السنة وبلشنا نعلم وبنفس الدرجة، أنا بياخد 700 هو بياخد 1100، بس نحن ما عنا إمكانية لنقول للألف ومية نزل للسبعمية ولا السبعمية طلع للألف ومية، لأنه هيدي بيئة مدرسة وهيدي بيئة مدرسة، هيدي موازنة وهيدي موازنة. إن شاء الله أنه هيدي المرحلة الانتقالية ما تطول ونرجع نوصل لسلسلة موحدة للرواتب. وما ننسى أنه كمان وهيدي شغلة مهمة. أقساط المدارس هي متفاوتة مثل ما رواتب وأجور المعلمين هي متفاوتة أيضا، وبالمبدأ لازم يكونوا ماشيين بشكل متوازي. يعني القسط 2000 ينتج راتب وأجر بهالقيمة. قسط 3000
0: هون بيجي دور الرقابة، وضيفنا حيكون بعد دقايق نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة نعمي محفوظ. العلاقة بيناتكم تغيرت، أول شيء كان في فتور وشجار نوعا ما، بعدين صارت علاقة متينة وحلوة فيها صداقة.
1: شوف المنطق التربوي هو المنطق الجامع، وأكيد نحن منتفهم صرخة النقيب اللي عنده همين أساسيين: المعلم الحالي تكون عم توصله كافة حقوقه ويكون عم بيعيش بكرامته، وعنده هم تاني هو الأستاذ المتقاعد اللي بعده الراتب تبعوله التقاعدي مدون المقبول، يعني بعده يمكن ب300 و400 شيء من هالنوع، وما في إمكانيات حاليا لتحسين هذا التقاعد، لأنه إلنا سنة واحدة عم نطبق القانون الجديد، وصندوق التعويضات ما عنده إلا مدخول سنة. يعني ما بيقدر صندوق التعويضات بسنة يصحح مشكلة 30-40 سنة لورا. يعني أزمة من 2019 للألفين وما زلنا بقلب الأزمة، خلقت لنا وضع رجعنا للصفر. ما بيقدر صندوق التعويضات بعام واحد يقدر يصحح أجور المتقاعدين ويرجعها كما كانت قبل 2019. لذلك تقريبا مثل ما عم تعمل الدولة بموازاة الدولة، عم تعطي أضعاف للمتقاعدين، عم نحاول نعطي أضعاف للمتقاعدين بالتعليم الخاص، مع الفرق الواضح أنه هونيك في دولة والدولة عندها مداخيل والدولة قادرة أنه تتحكم.
0: عنا أنه الدستور بيقول التعليم بيضمن يكون للجميع الموجودين بلبنان. قدي اليوم مع الأزمة اللي عم بصير ذكرتها حضرتك من الأزمة للثورة، ومع الواقع الجنوبي والتحديات، قدي اليوم التعليم بعده موجود من جنوب لبنان إلى شماله؟
1: بصراحة أنا بدي أتشكرك على ذكر الجنوب، ويجب أن يكون هناك نظرة خاصة، نظرة إلى مدارس الجنوب، إلى أهالي الجنوب، إلى طلاب الجنوب، لأنه عم بيعيشوا حالة غير مستقرة وغير طبيعية. في مدارس تدمرت بالكامل، في مدارس تضررت، في أهالي تهجرت، وفي تلاميذ بعضهم موجودين تحت الضغط بالجنوب، وفي طلاب عم بيتابعوا عن بعد أو من بعد أونلاين، عم بيتابعوا عام الدراسي لأنه بعضهم معلقين بمدرستهم الأم. هيدا الواقع المأساوي للتربية في الجنوب بده نظرة خاصة وعناية خاصة من قبل الدولة اللبنانية. شو هي السياسة اللي رسمتها الدولة حتى نأمن حق التعلم لكل تلميذ بالجنوب؟ هل فكرنا أين هي المدارس القادرة على التعليم؟ هل أمننا التلاميذ؟ هل فكرنا فيهم؟ بقى موضوع بده انتباه خاص، بده عناية خاصة، وأنا أتمنى إنه الدولة تنظر بشكل خاص إلى هذه المنطقة وأيضا كل المناطق المتضررة. أنا ما بدي كمان أنسى أنه بضواحي بيروت كمان هناك وضع غير مستقر، ما بدي أنسى أنه بمناطق أخرى مشغرة مرقت بحالة أيضا صعبة جدا، بعلبك رياء كمان مرقوا بمرحلة جدا صعبة. فإذا بده يكون في عنا نظرة خاصة حتى نقدر نأمن سياسة شمولية وشاملة للتعليم على كل الأراضي اللبنانية، تحفظ حق كل تلميذ بالتعلم. وياريت منبلش من هلأ، وياريت الغيورين بهذا البلد على التربية يبلشوا اهتمامهم من اليوم، مش ينطروا لآخر السنة وبآخر السنة ينتظرنا مفاجآت مثل السنين الاستثنائية السابقة اللي مرت علينا. خلينا من هلأ نحط خطة ونشوف شو بدنا نعمل ونحط بلان بي،
0: والخطة ضرورية تكون موجودة قبل وقوع الكارثة. يلي دايما بس توقع أي كارثة منطلع وين الخطة.
1: صحيح، بلان بي ما بعرف شو ناطرنا، ما حدا بيعرف شو ناطرنا. في عنا هلأ
0: في تأهب لأي عودة للأونلاين بالمدارس الكاثوليكية؟
1: هلأ نحن صار في عنا خبرة، صار في عنا خبرة من كورونا إلى الحرب الأولى إلى الحرب الثانية، صارت المدارس عندها خبرة وصاروا الأساتذة متكيفين ومتأقلمين أكثر وأكثر مع استعمال التكنولوجيا الحديثة بخدمة التربية. إن شاء الله ما منوصل لهون، وما ننسى كمان أنه المناهج الجديدة رح تتطلب المزيد من المهارات عند الأساتذة حتى يكونوا عم يقدروا يستعملوا التكنولوجيا الحديثة بخدمة التربية. دائما التكنولوجيا بخدمة التربية وليست التكنولوجيا هدف قائم بحد ذاته.
0: أمين عام المدارس الكاثوليكية بلبنان الأب يوسف نصر، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالمقابلة.
1: شكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: أهلا وسهلا فيك. مستمعينا دقيقة وبينضم لنا نائب المعلمين بالمدارس الخاصة نعمي محفوظ.

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني صباح. خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
4: تربوي وبينضم لنا حاليا نائب المعلمين بالمدارس الخاصة نعمي محفوظ. استاذ أهلا وسهلا فيك.
5: يعطيك العافية لك ولكل المستمعين.
4: أول شيء مبروك على هذا الوسام يلي حطك معلم درجة أولى.
5: يعني أول شيء بدي أشكرك وأشكر كل العاملين بهالإذاعة الكريمة، وبدي أقول لك أنه هيدا وسام مش لنعمي محفوظ، هيدا وسام لكل معلمي لبنان يلي إلا من سنة 19 عم يعلموا رغم كل الانهيار الاقتصادي ورغم كل الحروب، وموقفين هذا القطاع التربوي على يعني بعده شوي مقبول بظل كل هذه المشاكل اللي عم يعيشها لبنان. هذا وسام على صدر كل معلم بلبنان.
4: كان معنا من شوي، ما بعرف إذا قدرت تسمعنا، أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، ووجه لك تحية.
5: يعني في تعاون جد وثيق نحن وياه ونحن والأمين العام ونحن والاتحاد، لأنه بالنهاية صحيح بنختلف لأنه مواقعنا بتختلف، لأنه أنا بدي ضل أنظر للموضوع من وجهة نظر حقوق المعلمين ومصالح المعلمين، وأكيد بيهمني القطاع التربوي والنتائج التربوية، والأب يوسف وأصحاب المدارس والاتحاد بينظر للموضوع من زاوية أنه هني مسؤولين عن المؤسسات التربوية. بس بالنهاية أنا رأيي نحن منتكامل، والنقاش والاختلاف بالنهاية بيودي للطريق الصحيح، وهذا اللي عم نحاول نعمله أنا والأب يوسف واتحاد المؤسسات الخاصة، أنه نقدر بهالظروف اللي عم يعيش البلد، 3 سنين حرب وعدوان إسرائيلي و7 سنين انهيار اقتصادي من 19 لهلا، رغم كل هذه المشاكل قدرنا نقطع الأعوام الدراسية بأقل خسائر ممكنة، وقدرنا أنه نخلي التربية بالبلد بمستوى مقبول.
4: استاذ نعمي، قد ايه عم بيكون في رقابه بكل صراحه على هذه المدارس؟ لانه في مدارس خاصه للاسف بعده الاستاذ عم يقبض 400 و500، بالمقابل عم بيكون في مدارس اخرى عم يقبض فيها الاستاذ 1000 و1500 و2000.
5: اللي عم تقوله صحيح، انت ما فيك تحط المدارس الخاصه كلها بنفس السله. المدارس الخاصه بلبنان يعني 3-4 انواع. في مدارس محترمه شو عملي؟ قعدت مع المعلمين، اتفقت وياهم شو بدها تزدلون، حسبت هالزودي، أصمتها على عدد الطلاب، طلع مع القسط المدرسي، خبرت الجد الأهلي. هذه إدارات من جهة عم تراعي وضع الأهل يلي 80-90% من الشعب اللبناني بهالظروف يعني عم يعاني من أزمة اقتصادية كتير كبيرة، من جهة عم يعاني وضع الأهل، عم يراعي وضع الأهل، ومن جهة راعوا وضع المعلمين وبدهم يخلوا المدرسة تمشي وعم يشتغلوا تربية. بس للأسف هناك مئات المدارس رفعوا أقساطهم، صارت مش مثل قبل الأزمة قبل 19 أعلى، يعني رجعت الأقساط أعلى من ما كانت قبل 19 قبل الانهيار الاقتصادي، بالوقت الرواتب المعلمين ما بتتعدى 40-50%. في سؤال كبير هون، انه القسط المدرسي ارتفع 100%، رواتب المعلمين ما وصلت ل 40-50%، ليش؟ هذا السؤال الكبير بده يجاوب عليه لجان الاهل، بده يجاوب عليه وزاره التربيه، مصلحه التعليم الخاص، منه مقبول بحجه المعلمين، بنرفع الاقساط على الاهل وأهل عم يعيشوا أزمة اقتصادية.
4: هون السؤال والمشكلة، الأهل شو وضعهم؟ يعني الأقساط مرتفعة، المدارس الخاصة هي اليوم يلي موجودة حاليا وبالفعل، لأنه المدارس الرسمية وبكل صراحة عم بتعاني من أزمات. يعني معلش، بعد في مدارس رسمية الكتب منا بالورق مع التلاميذ.
5: ليك مش ما هي مشكلة الأقساط بالبلد. يعني الأهل بيصرخوا والشعب البلدي كله عم يصرخ أن ما في رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا الحكومة ياخذوا قرار أنه والله أنا بدي نزل القسط المدرسي. القسط المدرسي أنا بنزله وقت اللي بروح بعطي اهتمام للمدرسة الرسمية للمدرسة الوطنية وبعمل تعليم رسمي جيد. وقت اللي بيكون في مدرسة رسمية تنتج تربية بشكل جيد، أنا ساعتها إذا ما معي مصاري حط ابني بمدرسة خاصة بشيلون بيخدن على مدرسة رسمية بعلمها مع تعليم جيد، ساعتها بينزل القسط المدرسي. بينزل القسط المدرسي وقت الأولاد بيلاقوا مدرسة رسمية يقدروا يتعلموا فيها، ما بيروحوا على الخاصة. حتى مدير المدرسة الخاصة بيضطر ينزل القسط لحتى يجيب الناس لعنده. للأسف الدولة اللبنانية من 30 سنة لهلا هامل المدرسة الرسمية، هامل الجامعة الوطنية، وصار التعليم الرسمي بالحضيض. للأسف صايرين الأهالي مضطرين يبيعوا بيوتهم ويبيعوا الحلل اللي عندهم ليحطوا ابنهم بالمدرسة الخاصة على الأقل
4: للأسف
5: الروضات والمرحلة الابتدائية اللي يأسسوا بعدنا بينقلوا على التكميلي أو على الثانوي على الرسمي، لأنه بعده التكميلي شوي والثانوي بالرسمي مستوى مقبول.
4: بين الأهالي وبين وجع الأستاذ، في تلميذ قديه التلميذ بعده عم يقدر يتعلم وياخد البذور التربوية بظل كل شيء عم بعيشه من تداعيات نفسية وأيضا من تغير بالفكر عند التلميذ من بعد دخول التكنولوجيا وغيرها؟
5: لك ما بس التلميذ عم يعانوا، وأنا رأيي كمان الأساتذة عم يعانوا. وهيدي الثورة الرابعة بالذكاء الاصطناعي والنظام الرقمي ما بس أثرت على الطلاب وأثرت على المعلمين، ما بعرف نسبة المعلمين اللي قادرة تتأقلم مع تطور العلوم ومع الذكاء الاصطناعي. لهالسبب بالمركز التربوي للبحوث العلماء يلي أنا عضو بلجنة الإشراف على المناهج الجديدة عم نحاول نعطي اهتمام زائد للجنة التدريب، إنه نحن رايحين سنة الجاية نحط مناهج جديدة والذكاء الاصطناعي من ضمنها. بدك تروح تدرب المعلمين بالرسمي والخاص على هالمناهج الجديدة ليقدروا يفوتوا على الصف يتعاطوا مع الطلاب يلي عم يعانوا من بعض المشاكل اللي انت عم تقول عنها، سواء مشاكل نفسية، مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية، وسائل التواصل الاجتماعي اللي مأثر علينا عم تاخذ من وقتهم. فهذا موضوع كتير معقد وكتير مشربك إذا ما تعاطينا معه بعناية فائقة ودربنا المعلمين ليقدروا يفوتوا على الصفوف ويتعاطوا مع هالجيل الجديد، لأنه التعليم هو صناعة البشر. يعني أنت منك قاعد قدام كمبيوتر ولا قاعد قدام إيلي تشغلك فيه، أنت قاعد قدام أطفال هدول مستقبل البلد، عم تكون المستقبلون، عم تصنع لهم شبابهم، عم تصنع لهم حياتهم. وبالتالي بده الأستاذ يكون يتمتع بعدة مواصفات ليقدر يدير هذه العملية التربوية.
4: الأستاذ قدام دايما صعوبات معينة، عم نحكي عن منهج جديد ولكن أيضا بكرة بده يكون في عندهم ضغوطات جديدة لحتى يواكبوا إن كان المنهج الجديد يلي بيتبع الكفايات ويكون عندهم تدريب ودورات، وهن يعني تعبانين من الضغوطات يلي موجودة وحتى الرواتب يلي عم بتكون ضئيلة. أستاذ نعمة، دايما عم نحكي عن المشاكل، اليوم أي حل فعلي فينا نقدمه فينا نكون عم نشتغل عليه؟
5: لك المشكلة إنه أنت ما فيك تروح توضع حل للقطاع التربوي لوحده وتعزله عن وضع لبنان. لبنان كله عم يعاني أزمة كتير كبيرة. وقت اللي إجا فخامة الرئيس جوزيف عون ودولة الرئيس نواف سلام ونحن نعول عليهم كثيرا لإنقاذ البلد، يعني شوية أملنا خير إنه نحن البلد بده يبلش يطلع مشهورة. إجا هذا العدوان اللي له هلا سنتين ثلاثة رجع نزلنا بالقعر الزيادي. المعلم لا يقدر يروح على المدرسة بده يدور السيارة
4: بنزين.
5: هلأ في رفع بدل البنزين، هلأ أنا في حدا عم يقول لي بعض الخبراء الاقتصاديين إذا تنكة البنزين طالع على 50,000 ما عاد في حدا يروح على المدرسة
4: 100%.
5: ساعتها بدنا نقول للأولاد كل واحد يسجل بالمدرسة بجنب بيته، حتى الطلاب حتى الأهالي، في بعض الأهالي عم يحطوا نقل على أولادهم أكثر من القسط. فهذا الموضوع الحكومة بدها تعطيه عينيه فائقة. وعلى فكرة بكرة في مجلس وزراء، مطلوب بكرة من مجلس وزراء يعمل أكثر من شغلي للمساهمة في حل بعض العقد. أول شيء يرفع بدل النقل للمعلمين ليقدروا يوصلوا على المدارس. تاني شيء هال 300 ألف زيدوا على تنكة بنزين، هلأ وزير الطاقة عم يقترح أنه وقفوا شيلوا خمس ست شهور، ريحوا هالناس لنقدر نقطع الخمس ست شهور العام الدراسي بأقل خسائر ممكن. يعني مطلوب من الحكومة على بكرة تاخذ بعض الخطوات لتسهل على الأهل وعلى الطلاب وعلى المعلمين أنه يقدروا على المدارس ويكفوا العام الدراسي.
4: أستاذ نعمة محفوظ، كلمة أخيرة للأهالي والتلاميذ وأيضا للمدارس.
5: أنا بدي أقول للأهل وللطلاب أنه أولادكم بأعمائنا، نحن حريصين عليهم مثل ما أنتم حريصين. نحن بنعرف أنه أنتم بناسبك المعلمين يروحوا على المدرسة وهن مرتاحين نفسيا، هن مرتاحين بديا، لأنه الأستاذ المنو مرتاح مؤدب بينتج تربية. نحن حريصين على العام الدراسي وعلى بدايته بشكل طبيعي مهما كانت الظروف صعبة. أنا بدي أذكرهم بال19 وال20 وال21 ثلاث سنوات للانهيار الاقتصادي، علمنا نحن بالصخرة، علمنا براتب 30 دولار و40 دولار و50 دولار، لأنه نحن كنا حريصين على الحفاظ على هذا القطاع. وبوعدن هذا العام حنعمل نفس الشيء مهما كانت الصعوبات المادية، نحن بدنا نروح نعلم الأولاد لأنه مستقبل البلد هو التربية والتعليم. هذا العدو اللي عم يهجمنا ويدمر قرانا وضيعنا ما بتواجهه بس بالبيرودي، بتواجهه بالعلم وبالألم وبالمعرفة وبالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فنحن حريصين على أنه هذا العام الدراسي يتم بأقل خسائر ممكنة، وحريصين أنه الأولاد يتعلموا ويكون الفاقد التعليمي أقل من بقية السنوات. وبوعد أنه نقوم بما علينا وبواجباتنا على أتم وجه.
4: أستاذ نعمة محفوظ، أهلا وسهلا فيك، نائب المعلمين بالمدارس الخاصة، وعلى أمل أنه هذا الملف يكون عنده حل، لأنه التلميذ تعب، الأهالي تعبوا، وحتى الأستاذ تعب من كل ما يحصل، لأنه بالآخر كلنا مواطنين بدولة للأسف حقوقنا غير موجودة.
5: شكرا لك ولكل المستمعين.
4: أهلا وسهلا فيك.

بالنسبة إلى موضوع طائرة فلاي دبي البديلة تصل إلى تل أبيب وهبوط إذن طائرة فلاي دبي البديلة التي على متنها مسافرين إسرائيليين في مطار بن غوريون في تل أبيب.

وبحسب إعلام إسرائيل، نتنياهو سوف يستقبل الطائرة البديلة في مطار بن غوريون. جنوباً، قصف مدفع إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان.

0: إذن هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5. موعدنا بيتجدد معكم بكرة بحلقة جديدة دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب. بتقدروا تكونوا عم ترجعوا تسمعوا وتحضروا كل المقابلات والحلقات إن كان من خلال أبليكيشن جبل لبنان يلي بتجمع الراديو من جهة، تطبيق إنفو 3 يلي بيكون عليه مختلف الأخبار من كل الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية وأيضاً العربية ومن مصادر مختلفة، إضافة أنه فيكن تكونوا عم تتابعونا وتشاهدونا عبر تلفزيون جبل لبنان أو من خلال يوتيوب جبل لبنان وإنستغرام جبل لبنان وريكاردو شلهوب يلي بتكونوا عم تتابعوا أهم المواقف الخاصة للضيوف يلي كانوا معنا. إذن نهاية حلقتنا، بعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونها من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

0: بيعشق وبيسهر لا شو حياته.
1: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
2: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات. لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: كبرت كبرت كبرت تاع
2: تاع بولت تاع بولت تاع
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 810228808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
4: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإليمتري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام، قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني صباح.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
1: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لها بطل خليني بالبيت. قالت

مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لا بطلت

0: ناري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان. وضيف هالاسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الاعلامي جورج حايك الخميس الساعه 2.

عليا شو حلوين عهدير البوستال كانت نقلتنا من ضيعة حملايا على

0: هون قهوة البحر؟
1: نعم.
0: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي.
1: من وين حضرة الأخ؟
0: أنا من ضيعة بحرية.
1: وأنا من بلاد بحرية.
0: شرفنا.
1: تفضل اقعد تذكر معنا.